سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضر.

0: الكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن، إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
11: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز، بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
14: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
13: الدراسات الإسلامية،
14: الشريعة والقانون،
13: إدارة الأعمال،
14: المحاسبة،
13: الإدارة الصحية،
14: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
13: تقنية المعلومات IT،
14: نظم معلومات،
13: علوم الحاسوب.
14: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
13: 022-52-966 أو
14: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
13: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
15: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
19: انتشارك مضمون.
18: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
19: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

أطل عليكم من جديد في أول يوم من أيام هذا الأسبوع. صباحكم رضا، صباحكم سعادة، وصباحكم فرح، وصباحكم تحقيق للإنجازات وتحقيق للأعمال. يوم جديد نبدأ فيه مستمعينا الأعزاء، وبإذن الله يكون بداية يومنا جميل، وكذلك يكون طول اليوم جميل. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء

صباح الخير لكل شخص قرر أنه يجعل صحته الجسدية وصحته النفسية من ضمن أولوياته. ممكن أن إحنا ما نقدرش نتحكم في كل ظروفنا، لكن بنقدر أن إحنا نتخذ خطوات بسيطة نعتني فيها بصحتنا الجسدية والنفسية، من عدة أشياء، من اختيار طعام متوازن إلى كمان الكثير من العادات الصحية اللي لازم أن إحنا نقوم فيها.

أولى نصائحنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. أثبتت الكثير من الدراسات العلمية والصحية أن الإفراط في الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم، فجربوا تقليل إضافته أثناء الطهي وعلى المائدة، واستخدموا الليمون والثوم والبهارات.

كذلك مستمعينا الأعزاء لا تعتمدوا على السكريات لمنحكم الطاقة. المشروبات المحلى والحلويات قد توفر طاقة سريعة، لكن الإكثار منها قد يزيد استهلاك السكر، فاختاروا الماء وقللوا السكر المضاف بقدر الإمكان.

وكذلك مستمعينا الأعزاء، تناول الخضروات والفواكه المختلفة والمتنوعة تساعد الجسم على الحصول على مجموعة أوسع من الفيتامينات والمعادن.

إذا نتمنى للجميع في هذا الصباح أكيد كل الصحة والعافية. تحية كذلك لمتابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بيتابعونا عبر البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. صباحكم جميل مستمعينا الأعزاء أينما كنتم.

وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء نبدأ أولى فقراتنا الصباحية ونتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم في محافظة عدن وفي عدد من المحافظات اليوم.

نبدأ مستمعينا الأعزاء بالمرتفعات الجبلية، الأجواء المتوقعة فيها أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول إلى الغائمة تدريجيا، مع توقع بهطول أمطار متفرقة يصحبها أو يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة الضالع وتعز وإب وذمار، وكذلك محافظة صنعاء ومرتفعات أبين ولحج. المناطق الساحلية أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار رعدية على محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها، وتوقع بهطول أمطار قد يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي. أما الرياح في المناطق الساحلية فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والساحل الغربي. أما المناطق الصحراوية فالأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على إثارة الأتربة والرمال.

ننتقل إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية. نبدأ بمحافظة عدن، درجة الحرارة العظمى 33 بينما الصغرى 23، والمكلا مدينة المكلا درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26. أما في محافظة تعز فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16. في محافظة الضالع درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17. في الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 35 بينما الصغرى 26.

مع حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن، وفي السواحل الشرقية الرياح وارتفاع الموج فيها خفيف إلى معتدل، أما في السواحل الغربية وباب المندب كذلك هي خفيفة إلى معتدلة، بينما في محافظة أرخبيل سقطرة معتدلة وأمواج البحر قد تضطرب أحيانا. إذا المستمعين الأعزاء، كانت هذه أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. ما زلنا أكيد مستمرين معكم في برنامجكم صباح الورد. تحية مجددة لكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية من إذاعة عدنية FM. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، لكل من يصل إليه أثير إذاعتنا، وبنجدد صباحنا عليكم مستمعينا الأعزاء. وما زلنا أكيد مستمرين معكم، وخلونا ننتقل إلى فقرتنا التالية ونتعرف على بعض الأخبار وبعض المعلومات.

نبدأ بأول دراسة مستمعينا الأعزاء، وهي أو أشار عدد من المختصون أن النوم بشعر مبلل أو مبلل قد يحفز الفطريات، وحذر المختصون من هذه العادة بسبب ما تسببه الرطوبة المنقولة للوسادة من بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا. كثير منا بيقوم بهذه العادة، وهي الاستحمام ليلا قبل النوم، وهذه عادة بنشوفها شائعة وبشكل كبير جدا مستمعينا الأعزاء. ولكن لازم نركز إلى أنه النوم بشعر رطب ممكن يكون فيه كثير من المخاطر الصحية اللي ممكن إحنا نغفل عنها. فزي ما تحدثنا أنه أطباء الجلدية والمختصين حذروا من هذه الممارسة لما تسبب من تأثيرات سلبية متراكمة على صحة الفروة والشعر والبشرة. فالأفضل إن إحنا قبل ما ننام نجفف شعرنا ومن بعدين إحنا ننام. عادات بسيطة، ولكن للأسف في بعض الأحيان ممكن إحنا نجهل بالمخاطر الكبيرة اللي ممكن تحملها هذه العادات.

وفي خبر طريف، رجل ياباني يبلغ من العمر 40 عام اكتشف قبل موعد زفافه بقليل بأن زوجته تبلغ من العمر 65 عام، أي أنها تكبر ب 25 عام، بعدما كانت طوال 7 سنوات توهم بأنها تكبر فقط 15 عام. الزوجة أخفت عمرها الحقيقي خوفا من الخسارة، لكن الحقيقة مثل ما بيقولوا حبل الكذب قصير. ظهر عمر المرأة الحقيقي أثناء استكمال أوراق الزواج، لكن الرجل تقبل الأمر وأكد أن العمر لا يهم أمام المشاعر، ثم قرر الزواج ومشاركة قصتهما للتأكيد على أن فارق العمر لا يمنع تقارب القلوب.

وفي زمن يتسارع فيها الاستهلاك وتتراكم فيه النفايات الإلكترونية كركام لا قيمة له، تأتي تجربة شخص اسمه تشياو ليفتح أعيننا على أنه في ثروات مفقودة ممكن تكون تحت غبار الإهمال، ممكن تكون فقط أجزاء بلاستيكية لا فائدة لها ولا لها أي قيمة. نجح هذا الشخص بأنه يستخلص ما يقارب 192 جرام من الذهب الخالص من خردة الاتصالات ومن الشرائح.

وفعلا يعني قد تكون في ثروة كبيرة أو طائلة وراء عدد من الأشياء اللي يمكن إحنا بنلقيها خلفنا. وهذا الخبر بيأكد إنه القيمة الحقيقية يعني ما بتحتاج إلى عين خبيرة، يعني إنها بتحتاج إلى إنه الإنسان يكتشف أو يعيد النظر في الأشياء الموجودة.

0: مستمعينا الأعزاء، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم. وخلوني أذكركم بموضوع حلقتنا اللي حنناقشه مع بعضنا البعض. صادف أمس 10 أكتوبر كان اليوم العالمي للصحة النفسية، وفي مثل هذا اليوم يؤكد على أهمية الصحة النفسية، وأن الصحة النفسية هي ضرورة ليست رفاهية، وأن الصحة النفسية مثلها مثل الصحة الجسدية. فهل إحنا وصلت إلينا هذه الثقافة، أو إنه إحنا ما زلنا ننظر إلى هذا الموضوع موضوع يعني ليست أولوية؟ وهل فعلا أصبح مجتمعنا واعي بأن الصحة النفسية ضرورة وحق، وأن الصحة النفسية لها أهمية، وإنه الصحة النفسية يجب أن نهتم بها، خصوصا في ظل تعرضنا للكثير من الضغوطات والكثير من مشاكل الحياة؟ أنتم كأشخاص بتعانوا من ضغوطات، هل فكرة أنكم تزوروا مختص نفسي لتلقي الدعم واردة، أو أنكم من الأشخاص اللي بتستهينوا بهذه المواضيع وما بتعطوهاش أي اهتمام؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك حبيبة قلبي عليا؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: أنا الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيك خلا.
1: الصحة النفسية.
0: أيوة، إحنا بنتكلم عن الصحة
1: النفسية. يعني من ناحية إيش؟
0: الصحة النفسية شيء مهم جدا خالة أم أحمد. هل مجتمعنا عنده ثقافة إنه لو حصل له ضغوط ياخذ موعد عند معالج نفسي، أو إنه بيشوف الصحة النفسية إنه أي حد مريض نفسي مجنون؟
1: هذا الخايفين منه.
0: إيش من إيش خايفة؟
1: خايفين منه لما بتروح يقولوا أنا مجنون.
0: يعني
1: مجنونك. ما تشجيع.
0: يعني المجتمع عدم وصلتوش هذه الثقافة، ما عندوش
1: الوعي الكافي. لا، عدم وصلتوش حبيبي الثقافة، كلنا مش إلا كلنا. وبعدين الحمد لله ما اسمع، نحن نشوف تمام فاسنا الصحة النفسية هذه من كتر الضغوطات. لما يكون واحد مثلا عنده مشاكل ويكاوم ما يستشيرش أحد، هو ده يقول الضيقة الصحة النفسية.
0: صحيح، أكيد.
1: بعدين في مراكز مليانة عليا.
0: أكيد، وعلشان كذا إحنا بحاجة.
1: يعني عندنا بالمنصورة بريمي وفلا كثير.
0: كويس، بس نحتاج إنه إيش الوعي ينتشر في المجتمع بشكل عام.
1: أنا بذلك يا أختي، وقسما بالله بقولوا مجاني. خاف من هذا.
0: هي هذه المشكلة، هذه المشكلة.
1: يعني منخاف على الفاس نحن. منخاف من كلام الناس. الناس يا أم شواعين، وبعدين ما في تشجيع. قلت لي
0: هذه هي المشكلة، الوصمة المجتمعية.
1: ولا الدكتورة مثلا، في دكتورة عندنا اسمها عند الكاف أظن، رجلك الأمة اللي عنده صحة نفسية
0: أكيد
1: تمام. في روح يتعالج وفي
0: أكيد. أنت عارفة إيش مشكلتنا يا خالة أم أحمد؟ إنه بنروح نتعالج وتكون الحالة قد يعني خلاص مستعصية. لو الإنسان راح من أول ما بيتعرض لضغوط ياخذ دعم نفسي، أعتقد بتكون الحالة أفضل. ولكن زي ما قلتي للأسف المجتمع،
1: يعني بيتلاحق نفسه.
0: أيوة، لكن زي ما قلتي المجتمع،
1: لا بعدين من كثرة بيجي يتكلم نفسه. ومنقع شطفه يا مجنون حرام. أنا قلت لك من ناحيتي ما فيش تشجيع.
0: صحيح.
1: لو في تشجيع الناس كلها بتروح، اللي يخاف يا حبيبي.
0: صحيح.
1: أقولك مجنونة إلى هذا الحد بتروحي أكسروا جناحك وبرا كنك.
0: صحيح، هذا هو الواقع. هذا هو الواقع اللي بنعيشه.
1: ولا مثلا لو واحد في صحة نفسية استشارة الطبيب، وبعدين ما شاء الله الطبيب بيكون بلطف وبيفك لك مجالات.
0: صحيح.
1: ويعرفك ايش اللي حصل وايش اللي قال لك وايش الذي بدأ لك بهذا.
0: صحيح.
1: وقريبة ترتاحي نفسيا.
0: اكيد خالة.
1: حتى يعني صحاب البيت ما بيخلونك تروحي.
0: هذه هي المشكلة.
1: الذي عايش معهم.
0: هذه هي المشكلة. صحيح.
1: متفهمين.
0: خالة محمد.
1: بلادنا ما في ثقافة. ولا وعي.
0: للأسف ما فيش، لكن بنحاول بقدر المستطاع.
1: الحمد لله. ما بس يا حبيبي هي بس مالك منه كل أكل مليء وضحكي أشغل صباحتي نفسي مجنونة من سبق بعين بجنان يقول لك ضحكي أسألني أسأل ما يستوي
0: أكيد أكيد
1: خالة والله أعطي الخباز الخباز
0: أكيد أكيد خالة أم أحمد
1: يلا معك
0: أنا بشكرك شكرا لك شكرا لك
1: خالة يعجبني أشارك معك
0: أنا في ذلك وإحنا كمان
1: والله يعجبني يعجبني هذا البرنامج أنت أي واحد يقدمه أشارك
0: أنا في ذلك الله يسعدك خالة أم أحمد وإحنا كمان سعيدين
1: هذا الوقت المناسب معك
0: الله يسعدك
1: وإحنا أما العصر ده ما قبل
0: إحنا كمان سعيدين بمشاركتك شكرا لك خالة أم أحمد
1: وشكر رأفات وشكر جميع
0: الله يسعدك الله يسعدك
1: معكم الله
0: مع السلامة خالة أم أحمد
1: معك الله الذي لا يضيع ودائع
0: آمين في أمان الله إذن مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم لكن خلونا نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا
2: محتوى احترافي يناسب الجميع نصنع إعلاميين من الموهوبين عدنية اف ام
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي عدنية اف ام لون جديد
3: لون جديد
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام
5: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر الجراحين المتميزين أقرب إليك في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري نحن هنا لأجلك لا تقلق فصحتك في أياد أمينة مستشفى الرياض الدولية
6: بالقرب منك
5: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي الرعاية الكاملة
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم بحثك في الأسواق لن يفيدك والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77-92-43-501 مجمع توفير للسيراميك الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك مع التوفير مش هتخسر كثير
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
9: ما تشتري جهاز أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي
8: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة ضمان ومضمون مش كلام والسلام ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء
9: من الثلاجة للمكيف من الغسالة للشاشة من الفرن للعصارة ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
9: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونستقبل اتصالاتكم أكيد للحديث عن الصحة النفسية وعن ثقافة والوعي بالصحة النفسية. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
1: كيف الحال
0: استاذة عليا؟ أهلا وسهلا، الحمد لله.
1: كيف انت؟ تمام
0: الحمد لله. من معانا؟
1: نجمة. نسيتيني.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نجمة، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، تفضل على قواكم بك مغلق.
0: الله يسعدك يا نجمة، ويمكن الشبكة. تفضلي يا نجمة، احنا اليوم بنتكلم عن الصحة النفسية. نجمة انا بسألك سؤال بصراحة، يعني لو مثلا انت حسيتي انك بحاجة الى دعم نفسي، هل عندك الجراءة انك تطلبي المساعدة، او انك بتخافي من كلام الناس؟
1: لو حسيت نفسي اني مضغوطه، يعني
0: مضغوطه محتاجه لدعم،
1: كان يعني لقيت نفسي مضغوطه، لقيت عندي ضغط نفسيا، بضطر اني يعني اطلب المساعده، لان انا صحتي يعني صحتي اعزل من كل شيء عندي.
0: طيب هل
1: وخاصه الضغط النفسي مش مريح، من كثر الضغط النفسي يعني تحول الى جنان.
0: طيب محيطك يا نجمة،
1: وانت كده اني بصبر اطلب المساعدة،
0: محيطك هل متقبل لفكرة العلاج النفسي، الدعم النفسي، او لا؟
1: هو شوف، هو كله سبحان الله، يعني كله على التقبل النفسي. اوقات ما عندهمش يعني تقبل نفسي. شو يعني؟ اعرف وحدة تبت طفل، تمام، يعني كانت صحرة التربية حسنة وهكذا، بس يعني أوقات كانت لو ما تضغط عليه يتعرض للعنف، يعني الورد يعني الطفل الطالي يسوي أشياء ما حد يتوقع أن يسويها. في يوم من الأيام الورد أخذ ثيابه وشنطاته حق المدرسة وهكذا،
0: أيوة،
1: وهرب من البيت رحلة عند عمته، قال أمي تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بعدين عرفوا ان الولد للاسف ان عنده يعني صحته النفسيه مش يعني عنده عامل نفسي شديد،
0: اكيد،
1: لان الام كانت تضغط على الولد اكثر من طاقته، الولد ما يتحمل. مشان هكذا كانت الام تعمل له كل اسبوع جلسه نفسيه مع الدكتوره، من عند كان الولد تتابع حول منظمه مشان يعني صحه الطفل، مشان يعني حتى الطفل كان ما يعني كان امه مهما تقول له من كلمه كان ما يفهمها.
0: اكيد يتاثر على سلوكه، يتاثر على تقبله الكثير يعني من الاشياء، لكن للاسف ما زال كثير من الاسر ما تفهمش انه هذا نتيجه
1: لحاله النفسية. الطفل يضطر انه يسرق من امه نقود واموال وفلوس يخبيها لما كانت تتوفى، ايش المكان يخبيها؟
0: صحيح.
1: والله إن مرة صدقنا هذا القصص، حطت للشرطة، قال إنك أنت أم فاشلة وأم كذا وأم، صح إنك كانت ما عندها أطفال، بس ربت هذا الطفل، صح إن ربت تربية حسنة، ما حد قال فيه حاجة، بس كانت يعني أوقات تسوي فيه أشياء ما حد يعني قدرني يقولها. إن الولد مشان هكذا كان يضطر يسرق من أمه نقود وكذا، كان يروح مكان بعيد خارج من بيتهم وكذا يحفر له حفرة ويوط فيها النقود اللي كان يعني يسرقها من أمه. بعد ما صحي وخرج من صدمته النفسية والله ما تتوقع إيش اللي حصل، أخذ أمه لهناك وقال لي أمه تعالي معي يعني برويك حاجة، مش يعني رح معاها لهنا، قالت هي من إيش؟ قال لي أمه شوفي أنا هذا النقود اللي أخذتها.
0: انت عارفة يا نجمة انه كمان الامهات والاباء نتيجة للضغوط ممكن ينعكس هذه الضغوط على تربية الابناء، فكمان هم يعتبر انهم بحاجة الى دعم نفسي. نجمة
1: خاصة بقول لك حاجة يا شبي،
0: تفضلي تفضلي.
1: لو كان الام والاب شبي شبي بقول لك حاجة، حتى لو كان يعني الطفل غلط مش بناحيتك انك تسوي معه يعني معك يعني انك تضغطيه، حاولي انك لا انك تشدي عليه ولا انك تلمي عليه، حاولي انك تنقصي.
0: أكيد
1: من شأن الطفل ما تخش يعني عن أمه، يعني يقول الأشياء بعد أطفال يكونوا حقودين والله العظيم، يقولوا ليش يعني أبونا أمنا يعني سووا معنا كذا، مشان
0: هو مش حقد، هو مش حقد
1: غلط،
0: قد مش حقد قد ما هو يعتبر نتيجة سلبية للعنف، نتيجة سلبية للمعاملة السيئة، فينتج عنها هذه المشاعر وهذه السلوكيات. نجمة أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، وأشكرك لوعيك بأهمية الصحة النفسية. شكرا لك نجمة. شكرا نجمة لاتصالك، وفعلا يعني إحنا بحاجة إلى أنه يكون في أشخاص داعمين، بيئة داعمة لأهمية الصحة النفسية. زي ما قالت الخالة أم أحمد، في بعض الأحيان يكون الشخص عنده هذا الوعي أو بحاجة إلى أنه يأخذ الدعم النفسي، ولكن للأسف ممكن العائلة أو الأشخاص أو الأفراد الموجودين هم من يرفضوا فكرة هذه العلاج، باعتبار أنه هذه الأماكن لا يزورها إلا الأشخاص اللي خلاص يعتبر انهم بمرحله متقدمه، او انه الاشخاص هؤلاء المجانين، مع انه ممكن شيء بسيط او موقف بسيط يتعرض له الشخص يتعب نفسيته بحاجه الى تلقي الدعم النفسي. وفي فرق اكيد ما بين انه انا اتلقى دعم نفسي وما بين ان انا اتلقى علاج، وفي فرق اكيد في الاعراض والامراض النفسيه اللي احنا نتعرض لها من شخص الى اخر.

0: يعني احنا دائما بنسمع انه كثير من الاشخاص انه بيعانوا من القلق, ودائما بيقولوا ان احنا قلقانين وان احنا عندنا مشاكل, ولكن هل بتقدروا انكم يعني تواجهوا انفسكم وتواجهوا المجتمع بانكم بحاجه الى العلاج؟ خلينا نستقبل اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا.
2: الو.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: يا صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: صباح
2: سهلين سهلين.
0: مرحبتين.
1: مرحبتين.
2: وكمان مرحبتين.
0: اهلا وسهلا.
2: تحيه لك.
0: تحياتنا لك.
2: تحيه طاقم بعتوكم صحوا المصاري. تحيه مسافرين حبايبنا بعتوهم صحوا المصاري. تحيه لبنتي نجمه اللي كانت غرب الغليل يبعث لها صحوا المصاري. تحيه لعم رياض يبعث لها صحوا المصاري وجميع المشتركين.
0: امين يا رب. تفضل اسمعك.
1: تفضل.
2: شوف يا ست الكل, يحتاج الانسان الى عون. بعض الأحيان يكون في مشكلة ما يقدر يخرج منها, يحتاج إلى عون, يحتاج إلى توجيه, يحتاج إلى مساعدة. فما فيش أي مشكلة. أنا أروح استشير يا أخي الوضع اللي أنا فيه, وأنا قلقان الوضع اللي فيه بيسبب لي مشكلة.
0: صحيح.
2: أروح يعني في بداية الطريق قبل ما تطور الحالة, إيش المشكلة في دي؟ ما فيش أي مشكلة.
0: طيب هل
2: ما همشي.
0: هل بتشوف
2: الناس اصلا المجتمع المعيط يعني يشوف انه انت لو رحت تستشير انه هذا قد جنان وانك قد كذا وانك كذا؟ انا ما هموش, انا هم صحتي, احتاج الى عون, احتاج الى استشير. احتاج الى من يوجهني. هذا انسان متخصص, هذا ما يدري انا عندي تقلبات, عندي كذا عندي كذا. ايش واحد متخصص انا يرشدنا للطريق الصح, ينورنا طريقي. احتاج انا
0: اكيد.
2: طيب ما فيش اي مشكله انا عندي.
0: صديقنا احمد, هل بتشوف ان احنا مجتمع, احنا خلينا نتكلم على مجتمعنا, هل احنا مجتمع يشجع الانسان على انه يعني يعبر عن المه النفسي, او انه مجتمع بيساعد على انك لا اخفي المك النفسي؟
2: المجتمع هذا صراحة ظالم جدا لهذه المسائل, لأنه بمجرد ما تروح عند طبيب نفسي أو مستشفى أمراض نفسية وعصبية يقول عليك أنك أنت خارج نطاق التغطية, أنك مجنون,
0: ويبتعدوا عنك ويبدأوا يتجنبوا
2: عليك وحركات وكذا مش عارف إيش. لا, هذا مستحضر الكلام. أحيانا تكون مسائل بسيطة بسيطة جدا. في مرة واحد دكتور علم نفس كان جالس قبالي وأشوفه يتفرج علي, إيش الموضوع؟ قلت له يا أخي إيش تشتغل أنت لو سمح؟ قال لي أنا دكتور. أنا قلت له لا, أنا علي الخروج من المكان هذا, لأنه بمجرد ما تحرك يدك هذا يعرف إنه في مشكلة. تلفت على الساعة يقول لك أنت مستعجل, تسمع حاجة ذا يقول لك لا تركز عليها. هذا علم, علم, هذا علم ترجم ما تفعله أنت يعني غير صح.
0: أكيد.
2: أمور نفسية, تقلبات داخلك, نتيجة الأوضاع, نتيجة التراكمات, نتيجة كذا, نتيجة محتاج إلى توجيه.
0: صحيح.
2: محتاج إلى تصحيح. فما فيش أي مشكلة, طلب المجتمع ينظر كما ينظر. أنا همي صحتي وحالتي, أنا ضعيف.
0: صحيح.
2: ما أقدرش أتحمل.
0: صحيح.
2: تولبت عندي الأمور, أحتاج من يرشدنا إلى الصح.
0: أكيد.
2: من يوعينا. إنسان متخصص, إيش المشكلة؟ فين ما يقعبك ضريب ولا يقعبك حاجة تروح تتعالج, إيش المشكلة؟
0: أكيد. علشان كذا احنا بنقول انه الصحة النفسية مثلها مثل الصحة الجسدية. شكرا لك صديقنا احمد, شكرا لمشاركتك.
2: يلا كلام على السلامة.
0: شكرا لك.

0: فعلا مستمعينا الأعزاء، يعني إحنا بحاجة إلى أنه يكون في مجتمع واعي. للأسف إحنا بنشوف أو بنشوف أنه حد من أفراد أسرتنا بيعاني من مشكلة نفسية، بنظل أن إحنا يا أما بنخفي أو أن إحنا بنتجاهل الكثير من الأعراض، إلى أن تتفاقم المشكلة هذه والمشكلة هذه تنعكس سلبيا على سلوك الشخص، وبعد ما بسبب هذا الشيء يرتكب مثلا سلوك خاطئ نبدأ نقول لا أصلا هو كان يعاني من مرض نفسي أو كان يعاني من مشاكل نفسية. طيب ليش ما اعترفناش بهذه المشكلة أثناء المرض؟ ليش ننتظر إلى أنه المرض وحالات المرض تتطور؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا صباح الخير. إذن نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: أهلا يا علياء، صباحك ورد.
0: صباح الفل. أهلا وسهلا فيك أم حمزة.
1: أهلا يا حبيبي.
0: الله يسعدك.
1: المرض النفسي زي أي مرض عضوي.
0: نسمعك. أيوة نسمعك أم حمزة.
1: أيوة، مع احترامي لكلام الأستاذ أحمد، يعني كلام معقول ده، بس هنا في دي الحالة لما نقول أنا بروح مالي من المجتمع ده، هذا يشتي إنسان ويشتي عائلة ويشتي بيئة تكون
0: داعمة
1: قوية وشخصيتها قوية وتطيز لكل حاجة طز بالناس. لكن نحن كمجتمع مثلا لو كان الشاب في له حالة نفسية ودخل عند هذا الدكتور النفسي وتعالج وكذا، هنا بتبقى عنده وصمة لما بيجي يتزوج
0: تلاحقه انه كان يتعالج عند
1: هذا حصلا. ايش بتتزوجي؟ خلاص اصبحت دي وصمة وأمارة. منو بتتزوجي؟ منو؟ محمد هذا اللي كان تعالج المريض النفسي اللي كان عند الدكتور، مش عارف خلاص مع بنت فنش او لا. بعدين تقول لي اختي عاد تتزوجي وتجيبي جوال وابنك يطلع كذا، فهمتي تاريخ العائلة بيكون كذا.
0: هذه
1: وبعدين في ناس مع احترامي لهم لما تجي تسألي على بيت حد مثلا من دول الحالات النفسية، لما تجي تسألي يقول لهم معاهم ابن مجنون، صح؟ شفتي كيف؟ أيوة، يعني عندنا المجتمع هذه الثقافة هذه ما وصلناش. يعني لو فهم المجتمع إنه المرض النفسي زي المرض العضوي ما تكون ما فيش أي مشكلة، لهذا الناس تروح تتعالج بالسر.
0: هي هذه المشكلة، إنه إحنا هل نقدر المجتمع نغير؟
1: أيوة، تتعالج بالسر وكأنه عاملة مصيبة،
0: هذه المشكلة. أنت عارفة
1: العلاج النفسي داخل هذه البلاد أصبحوا اللي يروحوا منهم يا إليا. أنا رحت مع صديقة وكذا اللي معاها أطفال عندهم تبول لا إرادي. عرفتي؟
0: أيوة.
1: التبول لا إرادي يروحي يعني عند الدكتور النفسي هذا اللي عنده شحنات مش عارفة إيش، برضو يعالجون علاج نفسي. يعني أما كمريض نفسي على طول هذا خلاص كان إحنا أو مسكينة شفيفة بنيك لا حول ولا قوة، منقوش مريض نفسي مجنون.
0: أم حمزة،
1: رغم إحنا عايشين بكبت وعايشين بالضغط.
0: أم حمزة، في بعض الأحيان يتعرض كثير من الأشخاص لصدمات، يعني في بعض الأحيان يتعرض الكثير من الأشخاص لصدمات المرض النفسي، مش إنه خلاص أنت طرحت فيوز. تسمعيني أم حمزة؟
1: أيوة.
0: المرض النفسي ممكن تكون صدمة تعرضت لها تحتاج إلى علاج، ممكن يكون أيوة. اكتئاب، ممكن يكون ظرف أو ضغط، فأنت
1: ممكن
0: تتعالج.
1: أيوة، التعنيف.
0: أيوة.
1: التعنيف يوصل أيوة بالبداية السنوات الأولى من العمر، تعنيف مثلا طلاق الأب والأم أو زواج الأم من شخص
0: أكيد.
1: ثاني، والتعنيف برضه يولد حالة نفسية. أنا أقول لك العشر السنين القادمة بنرحب بحاجة داخل هذه البلاد. الله يعيننا احنا يعني.
0: امين.
1: ونتمنى كده تكونوا دائما تعملوا مقابلات مع دكاتره نفسيين يوضحوا ايش هو المرض النفسي.
0: أكيد.
1: علشان الناس ما تبداش تخجل.
0: اكيد.
1: يعني عاملينه زي اي مرض عضوي.
0: صحيح. والمشاكل النفسيه في حياتنا كثيره، يعني لازم احنا نتقبل ان احنا في كل يوم.
1: انا ما اسمعكش عادي يا الياء، بنهي المقابله وبسمع معك.
0: أوكي. أوكي. شكرا شكرا لاتصالك.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: تحياتنا لك. اذا زي ما تحدثت ام حمزة، احنا بحاجة الى انه نتقبل بان المرض النفسي مثله مثل باقي الامراض العضوية. لو جينا نشوف احنا الى اي كم هائل بنتعرض من الضغوط في هذا الحياة، حنشوف انه الجميع بيعاني من ضغط، الجميع بيعاني من اكتئاب، ممكن في ناس يعاني من قلق. المرض النفسي مش انه خلاص انت مجنون وانت تكلم نفسك وغيره. الامراض النفسية مختلفة او الاضطرابات النفسية مختلفة. حتى احنا كنساء نحتاج الى انه ناخذ دعم نفسي في العلاقات، في مثلا كيف نربي ابنائنا، في كيفية التعامل مع الابناء. ولكن زي ما قالت ام حمزة انه عندنا ارتبط المرض النفسي او العلاج من المرض النفسي ارتبط بشكل كبير جدا بوصمة. هذه الوصمة هي وصمة مجتمعية تظل تلاحق الاشخاص طول الحياة، وهذا الشيء بيخلي الكثير من الناس يا اما يخفي مرضه النفسي او انه كمان ما يلجأ الى العلاج النفسي، ويخليه كمان ما يطلبش المساعدة من الاخصائي.

إذا مستمعينا الأعزاء، ولازم نركز على إنه العلاج النفسي بتوجه لأشخاص يعانوا من قلق، من ضغوط، من مشكلات في العلاقات، مع من مشكلات في كذلك كيف يتكيفوا مع الأزمات، إلى جانب إنه بيتم تقديم خدمات للاضطرابات النفسية الأكثر تعقيدا. وعمره ما كانت أو ما كان الدعم النفسي رفاهية، وإنما هو ضرورة وحق يجب علينا أن نحصل عليه.

واحنا دائما يعني بنأكد وبنركز على انه لازم انه يكون عندنا وعي كافي، نقرا، نبحث، نسال. مش عيب انت مثلا كأم، انت كأب، انك تبحث في كيفية التعامل مع ابنائك، في كيفية تقييم سلوك الابناء، في كيفية التعامل مع مراحل من مراحل عمر الابناء، لانه هذا كله بيرتبط بشكل كبير على نفسياتهم وعلى سلوكياتهم. في بعض الاحيان احنا قد نسال ليش سلوك هذا الشخص كذا، ليش الشخص هذا سلوكه دائما يا اما يكون تصرفه عنيف، يا اما يكون صوته عالي، يا اما. لازم نفهم انه وراء كثير من السلوكيات وكثير من التصرفات ممكن يكون فيه مشكله نفسيه. فوين العيب اذا احنا بحثنا عن علاج لمثل هذه السلوكيات؟ الموضوع هو يبدأ من وعي الفرد، وعي المجتمع بأهمية الصحة النفسية، إضافة إلى التشجيع، يعني تشجيع المحيطين، تشجيع الأشخاص الموجودين، وتكون البيئة داعمة للحصول على الصحة النفسية. وإحنا أكيد يعني ما زلنا إلى الآن لازم نعترف بأنه بالرغم من التقدم وبالرغم من الحديث عن أهمية الصحة النفسية، إنه للأسف ما زال في مجتمعنا أشخاص لا يتقبلوا المرض النفسي أو لا يتقبلوا العلاج النفسي. ولكن في المقابل بالفترات الأخيرة ظهر في أشخاص مهتمين بهذا الجانب ومهتمين بالحصول على دعم نفسي واستشارات نفسية من أخصائيين نفسيين، وهذا الشيء أكيد كويس. ولكن أكيد إحنا بنحتاج إنه هذا الموضوع يكون أكبر، وإنه المجتمع يشجع ويتقبل المرض النفسي كغيره من الأمراض الأخرى الجسدية.

في الختام مستمعينا الأعزاء، يجب علينا أن نتعلم كيف نفهم مشاعرنا، نعرف متى إحنا نحتاج إلى مساعدة، نعرف متى تكون الاستعانة بالمختصين والأخصائيين النفسيين خطوة ضرورية. يجب أن نمنح أنفسنا فرصة للعلاج دون سخرية أو دون أخذ أحكام مسبقة. في بعض الأحيان حتى البحث عن شخص يسمعك، الشخص تتحدث له عن أشياء موجودة فيك، كمان من المهم إنه يعني من الأشياء الكويسة إنك تتخلص من بعض الضغوط. وأتمنى للجميع أكيد صحة جسدية كويسة، وكمان نتمنى للجميع صحة نفسية، وتحية لكل من شارك معنا أكيد في هذه الحلقة، وتحية لكل من استمع لنا من برنامجكم صباح الورد. نلقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد وبنفس التوقيت ومواضيع مختلفة نناقشها معكم مستمعينا الأعزاء. كمان تحية لكل من تابعنا على صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. نلقاكم غدا بنفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراس سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وخمسة 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدل يا أسئل لون جديد
2: لون جديد
3: ما بيك غير العافية المابية قالوا حالات الصدفة مو يومية يومين ما شفتك عظم

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي،
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك.
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك.
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
3: تفضل بزيارتنا
2: واحجز استشارتك.
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بدافع للعود الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
7: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: تي مول.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية.

الفكرة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية.

0: الفكرة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية
1: وقادر أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
2: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
9: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
10: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
9: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. بداية أسبوع نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء، أكيد تحية لكل متابعينا وكل مستمعينا أينما كانوا متابعين برنامجكم استراحة الظهيرة. هذه أو هذا الوقت الذي نأخذ فيه استراحة قصيرة، بعيد عن ضجيج الحياة، بعيد عن زحمة الحياة، نناقش فيها بعض من المواضيع وبعض من التفاصيل اليومية وواقع حياة احنا بنعيشه بشكل يومي جدا. ناخذ فيه آراءكم ونشوف هل تتفقوا على مثل هذه الأشياء او انكم تختلفوا وفين هو الاختلاف. إذن تحية لكل متابعينا وكل مستمعينا في كل مكان.

الشيء. احنا هذا الشيء بنعيشه بشكل مستمر جدا. فاليوم حنتكلم عن الاشخاص اللي دائما ما بيحبوا المساومة في الاسعار. وهل انتم من الاشخاص اللي بتسألوا عن السعر وبتدفعوا مباشرة, او انكم من الاشخاص اللي بتساوموا؟ هل بتشوفوا انه المساومة في الاسعار هي ذكاء وشطارة, او انكم بتشوفوا انه ارهاق للبائع واضاعة للوقت؟ واكيد حنتكلم عن هذا الموضوع, حنتكلم عن كثير من التفسيرات, حنتكلم عن الشخصيات المساومة واللي بطبيعتها اصلا هي بتحب المساومة في الاسعار, وحنتكلم عن الاشخاص اللي ما عندوش وقت للمساومة. وهل المساومة بتعتبر ضرورية ان انا لازم اساوم على السعر؟ لانه في بعض الاحيان ممكن نشوف اشخاص بتصبح مساومتهم للسعر بشكل غريب جدا وبشكل مرهق للبائعين ومرهق كمان للاشخاص اللي بجانبهم. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع مستمعينا الاعزاء, وناخذ ارائكم في هذا الموضوع. هل المساومة او المساومة على الاسعار هي ذكاء وشطارة في الشراء, أو أنها أحيانا تتحول إلى إرهاق للبائع وتتحول إلى إضاعة للوقت؟ ونقطة مهمة برأيكم, من بتشوفوا أكثر مساومة؟ هل النساء هم أكثر مساومة أم أن الرجال؟ لأنه كمان اختلفت الآراء في هذا الشيء. فهل أنتم بتشوفوا أن النساء أكثر مساومة أو أن الرجال أكثر مساومة؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم ونشوف العم أبو فهد هل هو من الأشخاص المساومين أو لا. ألو مرحبا. يا مساء الورد, أهلا وسهلا وعليكم السلام. أهلا وسهلا وعليكم السلام. أستاذ أبو فهد أو العم أبو فهد, يا ريت ترجع تتواصل فينا من جديد, لأن إحنا حابين نعرف رأيك في الموضوع.

0: تقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
1: كيف الحال يا بنتي؟
0: الحمد لله. كيف حالك عم أبو فهد؟
1: الله يحفظك يعطيك العافية. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. كيف أنتم؟ بخير
0: الحمد لله. إحنا بخير. أنت كيف حالك؟ تسمعنا عم أبو فهد؟
1: أسمعك أسمعك الآن. تمام.
0: أوكي. موضوعنا بيتكلم عن المساومة عند شراء الملابس البضائع. هل أنت شخص مساوم أو أنك ما عندك لا وقت ولا عندك بال على المساومة؟
1: شوفي يا بنتي، في الوقت الحاضر الواحد إذا ما يبايع ويفاحش بيلعبوا عليه.
0: يعني تشوف المساومة ضرورية.
1: لكن زمان كان يقول لك كلمة خلاص سعري كذا كذا وتحصلي في كل الأماكن نفس السعر. لكن الآن ممكن يعطيك سعر مرتفع وبالأخير تساوم أو تبايع في أماكن أخرى تحصلها أنقص من هذا بكثير.
0: يعني تشوف إنه ما عاد فيش ثقة مثل ما كان في ثقة أول؟
1: ماشي الآن. لا، كل أغلبية البياعين الآن يا بنتي يرفع لك السعر ما فوق. إذا أنت مسكين بيخبطك خبطة لما يطير لك شنب من عيونك.
0: يعني لازم نتعلم نساوم.
1: وإذا كان أنت فحاش زي ما يقولوا العداني فحاش حتى أنا لا يقدر فحاش بحسب حتى لما تخرج العصير من عيونك.
0: طيب أبو فهد، من أكثر مساومة الرجال أو النساء؟
1: لا أعتقد، أعتقد أنا أن النساء أكثر مساومة.
0: صحيح من النساء.
1: أعتقد أنا أعتقد هكذا والعالم الله، ولكن أعتقد أن النساء أكثر مساومة.
0: حنشوف أكيد، حنشوف عم أبو فهد أكيد.
1: أنا أقول لك شو قبل فترة على كأس حق المي. النوع الأصلي.
0: أيوة.
1: أجي عند واحد صاحب دكان يبيع موادنا. أبايع يقول لي 18,000.
0: أوكي.
1: 18,000.

0: ورحت مكان اخر وبعدين نزل هو الى 14 قلت له لا من 18 الى 14 قلت له لا
1: أكي.
0: ورحت مكان ثاني وحصلت ب 12 نفس النوع ونفس الجوده وحصلت ب 12000 شوف كيف الواحد اذا هذه اليوم اذا ما يبايع وتاحت هذه اليوم بين طموح لان الان صرت ضاع الأمانة ضاعت الصدق ضاع والأمانة ضاعت عند الناس.
1: أنا بشكرك عم أبو فهد شكرا
0: يلا يا بنتي
1: شكرا لمشاركتك في أمان الله.
0: الله يحفظك مع السلامة.
1: أنا من الأشخاص الذي لا أستطيع أن أساوم خلونا نشوف اتصال آخر نشوف رأيه بالموضوع هل بيتفق مع أبو فهد أو لا. نقول ألو مرحبا.
2: ألو
1: يا مساء الورد.
2: يا مساء الخير
1: والليرات ومرحبتين
2: والمسرات يا مسهلين وسهلين ومرحبتين
1: أهلا وسهلا
2: يبعث لك صحة ومصاري
1: وإياك
2: تحية للمشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري تحية لعم رياض لساتهم ما حكى عم رياض
1: لا لساتهم منتظرين العم رياض أكيد
2: لساتهم بيحكي بدنا إياه يحكي
1: أكيد أكيد اتفضل صديقنا أحمد كيف
2: المفاصلة البيع والشراء البيع هو حط نفسه في هذا هو حط نفسه قد طرح سعر حق المفاصلة المبايع هو قد طرح سعر ضارب حساب انه بيجوا ناس بيبايعوه قد ضرب حساب حاجة بعض الأحيان ب 4000 توصل إلى 2000 هو حط نفسه في هذا كسعر ثابت ما بيبيع لك سعر ثابت نادرا في أماكن معينة أما أماكن مش حالك أماكن لا بيعك ويقول لك عايزه أرخص مني ما بتحصل شل وروح بايع إذا رجعت أرخص رجع لي حقي
1: صحيح
2: فهو قدوه ضارب حساب إنه تبايعه بينزل لك
1: طيب.
2: ضارب حساب هذا لهذا نحن تعودنا وهم تعودوا إن نحن نبايع
1: هل أنت من الأشخاص اللي بتبايع وبتفاصل بالسعر؟
2: أكيد
1: هل بتشوف أنه في بعض الأحيان هل أنت يعني قدرت تخرج بالسلعة بالسعر اللي يناسبك ولا في بعض الأحيان بتشوف أنه زاد عليك؟
2: ما فيش
1: أنا كثير يزيدوا علي
2: ما فيش تزيد عليك هو يزيد عليك
1: هو يزيد عليك أيوة
2: أقول لك سمعي قالوا حاجة مثلا ب10000
1: أيوة
2: تشل ب5000 وهو رابح
1: أيوة أكيد
2: بس نزلتها للنص
1: بس هو أصلا بيقول لك سعرها ب10000 ويقول لك أنا نزلت وإنت تشوف إنه نزل أصلا بعد ما بتقدرش تفاصل
2: حاجة ب10000 وإنت تبايعه وتشيله ب5000 وتفتكر نفسك شاطر
1: أيوة
2: وحط لطمك بين العيون في مكان ثاني من العافة
1: يعني هو مش هو ما عندهش أي إرهاب
2: رهيبين والعرض مش عارف إيه وأنا وذي بضاعتي مليئة اللسان معاهم اللسان
1: أكيد أكيد أكيد الله يسعدك
2: بس الحريم برضه شاطرك
1: الحريم اكثر صح
2: عليهم.
1: الله يسعدك صديقنا احمد انا بشكرك شكرا لمشاركتك شكرا لك مثل ما قال صديقنا احمد هم بيعرفوا شغلهم وعندهم لباقة وعندهم كمان اكيد انهم كذا كذا مش خسرانين وخلونا نستقبل اتصال من الاستاذة منى نشوف رايها بالموضوع المرحبا مساء الخير أستاذة منى يا ريت ترجعي تتواصلي فينا من جديد ويخلونا نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا نستقبل اتصال ألو مرحبا
3: اهلا يا علياء
1: اهلا وسهلا ام حمزه كيف حالك
3: تمام يا حبيبي مساء الخير عليك وعلى المتصلين والمتابعين
1: مساء الورد ام حمزه كيف مساومه مفاصله من الدرجه الاولى او لا
3: اكيد ازعل اولا نحن النساء ننفع نكون وزراء ماليه واقتصاد صراحه لانه انا لما حد يعطيني بالسعر اللي هو يطرحه احس انه زاد عليا
1: طيب هل بتشوفي ان احنا كسبانين ولا هم كمان اصلا انهم يعني قد هم خلاص مبرمجين علينا احنا
3: منو دون
1: البايعين يعني بيقول
3: لا هو بيطرحوا سعر
1: ايوه
3: لما انت بتبايعيه وبتنقصي هو برضو مستفيد لانه طارح للبضاعة سعر
1: ايوه
3: هم شو في بحيث تعلمنا نحن بالاقتصاد وإدارة الأعمال وكذا حتى قيمة الكيس شو في قطاع قد حاططها يعني
1: أيوة أكيد
3: ها شو في طالما إنه هبالك ونقص لك ومشى معك هو مش خسران لكن تلاقي مثلا لما واحد تقولي له لا بنقص بشو لك هذا تلاقيه يصيح بدا لأنه بالفعل بتلاقيه إنه جبتي سعر الحقيقي وهو مش مستفيد يعني أنا شوفيني نفسي طويل بالمبايعة مرة جلست كذا جلست عند صاحب العباية جبت كرسي
1: أيوة
3: وجلست اشتيها 34,000
1: أوكي بكم خرجتيها
3: قسما بالله العظيم أنني خرجتها 19,500
1: ما شاء الله
3: كم نزلت
1: ما شاء الله
3: والله العظيم
1: أنا فاشلة علموني
3: والسنة الأولى في جزمة الله يكرمك الله الحمزة اشتيها 26,000
1: أوكي
3: أنا شفيني من النوع اللي زي المصريين لما نقول خذي فكرة واشتري بكرة
1: يعني
3: أول أدور السوق أبايع أشوف كيف الأسعار بعدين تاني يوم أنزل معي فلوسي ودفعمتي
1: أيوة
3: فالجزمة كان الشيف 26,000 حمزة ما عجبنا مش عارفة أطول ابني كثير 26 خليني ألف في السوق والله أنني بعدين لقيتها ب 18,000 قسما بالله لقيتها بالزعفران ب 18,000 وعاد أعرف يا ابني قلت خليني حتى 2000 حق مواصلات بشرب لي قليل ليم أنا ما بدي سكر وحق مواصلات أني يعجبني والله يا إلي ما قد اشتريت حاجة بالسعر اللي هو يهب أحس إنه كده
1: لا خلاص
3: يزيد علي
1: أم حمزة أنا لو رحت سوق أنا بكلمك بكلمك علشان تكون معي
3: ايوه ايوه انا وانت عيوني
1: الله يسعدك
3: دحين انا بس الا الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش احد بايع به لما توديني بالتيجه يعني خلاص اتربى قد كله مسحر
1: الله يسعدك
3: يعني والله العظيم حتى عند ابو السكريم لو ما نقصليش تقول طيب زيدني ملعقه
1: الله يسعدك ام حمزه الله يسعدك
3: يعجبني المبايع يا اليا يعجبني وبعدين اخرج مرتاحه في واحد يعني تعامل معه اول ما يشوف يقول يا ابو ام حمزه
1: الله يسعدك ام حمزة الله
3: حبيبي الله يحفظك لا مليح لأنه بتين احنا نشتري بين فترة وفترة
1: أكيد أكيد
3: وقدك تخرجي والله إنه ما يهب لك الحاجة إلا هو مستفيد
1: أكيد
3: كمان
1: أكيد
3: ما
1: أكيد
3: ما حد يهب لك بخسارة
1: صحيح
3: ما بخليك تخرجي من الدكان
1: أكيد
3: أنا الله يسعدك خلاص قريبي متى بتنزلي أني بعدين
1: إن شاء الله أكيد الله يسعدك أم حمزة في أمان الله الله يسعدك أم حمزة وفعلا يعني في الكثير من الأشخاص بيشوفوا إنه المفاصلة شيء ضروري جدا وهو يعني بيحاول بقدر المستطاع إنه يخرج وهو راضي نستقبل اتصال من الأستاذة منى نقول ألو مرحبا ألو مرحبا أستاذة منى أستاذة منى أستاذة منى إحنا نسمعك إذا تسمعينا ألو مرحبا أستاذة منى يا ريت ترجعي تتواصلي فينا من جديد ونسمع رأيك في هذا الموضوع ليش في أشخاص بيحبوا أنهم يساوموا وليش بيحسوا أنه لازم أنهم يتفاوضوا وهل في أشخاص تقبل السعر مباشرة أو لا في بعض الناس بتلاقيه يستحي أنه يساوم فعلا يعني في ناس لاقي يقول لا انا ما عاد اقدرش ما اقدرش ان انا اساوم حد فلازم انه انا اخذ الشيء وخلاص نستقبل اتصال وقول الو مرحبا
4: الو
1: اهلا وسهلا
4: حبيبتي يا علوشه
1: اهلا وسهلا نجمه كيف حالك
4: الحمد لله تمام
1: افضلك الله يسعدك
4: الله يسعدك ان شاء الله وتحياتي للطاقم جميعا والمتصلين العم ابو فهد والعم ابو والعم احمد اللبناني وكمان تحية خاصة لأم حمزة الصراحة
1: تحياتنا للجميع نجمة إيش رأيك بالتفاوض والمفاصلة بالسعر
4: شوفي هذا حق السعر شغلتي
1: تفاوضي يعني
4: أنا ما أقدر أدخل محل سريع سعر مع بعض لأن أوقات يكون الواحد السعر عليك صاحب المحل أنا أضطر إني أنا قفت لأن مرة حصل معي موقف قبل رقمي كم أسبوع كان ماركة
1: بس يا نجمة لو تروحي مكان في شبكة لأنه صوتك يتقطع ما أسمعش بوضوح
4: والآن تمام
1: الآن كويس تكلمي
4: قالك قبل رمضان رحت مشان دخلت المحل مشان أشتري يعني شباب يعني فنادل
1: زي
4: صاحب المحل أعطاني سعر قلني ب 15,000
1: أوكي
4: وأنا ما عنديش هذا السعر
5: حاولت ما نزلت سعر من كان لي حوالي كان 13.
1: أها.
5: قال ما أخذ. قلت له شوف. قلت له والله هذا شيء شغلتك. أنا قلت له عميل عندكم من زمان فضل منكم ما تلقوش أي طلب. رجعت لعنده ثاني مرة قلت للأسف إن الرجال قد باع الصندلة. زعلت منه قال لي بعتك يعني موديل أحسن موديل. قلت له شوف له هو يعني ديل أول أيش مشتيش.
1: بعدين هل نقص لك السعر يا نجمة؟
5: نقص لي السعر بعد ما صحتني وظني كنت خارجة مدخل محل.
1: طيب يا يعني نجمة هل
5: بدل ما كان الصندلة ب 22 أعطاني خصم 4000 وعني مش راضي على هذا السعر.
1: طيب يا نجمة هل بتشوفي انه فعلا احنا بنخرج كسبانين او انهم يكونوا عاملين حسابهم وياكلوا بعقلنا حلاوة؟
5: لا يمكن لي يعني الواحد يشتري يعني حاجة من قائمة يخرج فايدته. هذا الشيء لا
1: أكيد أكيد
5: ولا أي محل مش يخرج فايدته.
1: صحيح.
5: كل حاجة مثلا كان مثلا ب 5000 تطلع وراها مثلا هكذا بيخرج أكيد النبي.
1: أكيد.
5: مو يعني الحاجة مش يعني ما يشتري يعني فرديا يشتري بالجملة.
1: أكيد. وبعدين إحنا إحساسنا يعني إحنا لو نقص حتى 2003 بنحس إن إحنا شاعرين بالنصر إحنا كسبنا.
5: يلا عادي نخرج على أوقاتنا
1: الله يسعدك يا نجمة. الله يسعدك الله يسعدك. يعني أنا أشوف إنه النساء هم أكثر مساومة من الرجال.
5: أكيد أنا شيء يحب المساومة في البيع. خاصة لو مثلا يعني أقل محل مش حلوة يعني ماشي أخذ ولا والله ما أتحرك لو تنزل السعر حقك. كمان تحياتي للأستاذ عدنان الشيباني وأستاذ نيفين عبد الله والطاقم جميعا. تحية خاصة لك وأحمد اللبناني كمان. لأني زعلانة من اليوم ما قص بنت أبيض صراحة صراحة.
1: لا صراحة لازم راضيكي صديقنا أحمد لازم تراضي نجمة. الله يسعدك يا نجمة. أنا بشكرك. شكرا لك. شكرا لك عزيزتي. في أمان الله. إذا مستمعينا الأعزاء المفاصلة في السعر يعني في عند الكثير من الأشخاص يعتبر متعة الشراء متعة التسوق إنه هو يفاصل في السعر. وزي ما قلت يعني حتى لو كان مش إنه كسبان إلا إنه بيحس إنه شعر بالانتصار بالرغم حتى لو نقص السعر وهو كذا كسبان. نستقبل اتصال الأستاذة منى ونقول المرحبا.
6: مرحبا. يسعد مساك.
1: يسعد مساك أستاذة منى. كيف حالك؟
6: الله يسلم حالك ومساء الفل عليك وعلى طاقم العمل. وأصعب اتصال اليوم.
1: أيوة من مش راضي يمسك مش عارفة وين المشكلة.
6: والله ما أدري الشغلة زعلناهم محلات.
1: أستاذة منى أنت من النوع المفاصل في السعر المفاوض أو إنه لا؟
6: يعني صراحة يعني احيانا بتحسي انه بقول لك كيف على حسب وعيك انت كمستهلكه. يعني انت الان لما بتدخلي محل بتعرفي لو انت واعيه انه هذا البضاعه قيمتها كذا هو زي ما ذكروا المتصلين اصحاب المحلات التجاريه اكيد بيستغلوا الان الوضع وهكذا كانه يحسبوا شطاره وتجاره فبيزيدوا احيانا حتى لو هذا المبلغ مثلا بزياده 4 هو بيزيد ضعف 8 او 10 او 5 ويكون فعلك عاليه كمان على الزبون والمستهلك لهم نظرة ودراسة خاصة بيعرفوا اللي هو يكون سهل انه ياخذوا عليه وصعب اللي بي يعني اللي هو مثلا انه تاخذ عليه او تاخذ على حلاوة. يعني في ناس يقدروا يعني ياخذوا منهم وناس اللي قدر عنده وعي ما ياخذوش. حتى صاحب المحل يقدر يميز صدقي
1: يعني يقدر يميز من الشخص.
6: والله العظيم أنا لاحظت مثلا أنه يعني لما ندخل نشتري من أنا مجموعة أو جنبي حد أشوف أنه لما تكون إنسانة كبيرة بالسن أو طيبة أو إنسانة مش فاهمة أو رجل أجم الريف ومش فاهم الأسعار وبعضهم يعني بيفاصلوا لدرجة أني أنا من كثر ما أسمع تفاصل أتعب وأقول عند الله عندك اشتري ولا خلاص أنا بدفع لك خلاص كثر ما أتحضر.
1: أستاذة منى هل كمان المظهر يعني يفرق إنه مثلاً في واحد يقول لا هذا من شكله فلوس فأنا حزيد السعر أكثر؟
6: أيوة أيوة
1: هل بيفرق؟
6: أيوة أيوة أيوة صراحة. ليش أنا قلت لك أنا من تجربة يعني مجرد معك تلفون آيفون بيقول لك أوه غدا معي تلفون آيفون شاف بيدك لابس شيء والله بجد أنا هذا الشيء من لبسك من هيئتك بيحس إنه وحتى حين أدب يتكلم بيقول لك خرج الدولار اللي معك خرج.
1: أيوة
6: قلت له مثلاً أنت والله أشوف إن سعره مبالغ فيه يا شيخة عادي ومدري ولو كلكم لما بيقول لك انه لا هذا مدري ايش وهذا مدري ايش وتكون البضاعة موجودة في كل المحلات يا علياء.
1: ايوه بس
6: تقريبا هي شبه
1: نفسها
6: ومتفقين وواحد يرضى على الثاني، لكن لابد ان يكون في يعني زي ما تقولي فاهم لهذه الامور. انا عن نفسي افاصل بحاجات لكن مش من النوع اللي اقدر ابحث في بعضهم عندهم طول نفس وصبر مش طبيعي. احيي ام حمزة يعني وانا كمان اجتهاد دقيق معي يا علياء.
1: خلاص كلنا يوم بنتفق بناخذ ام حمزة معانا.
6: بأمانة يعني وهذا كلكم يا علي لو خرجتي مع زوجك أو أخوك أو حد من
1: ما تعرفي تفاصيل
6: يقولك شلي وخلاص.
1: صحيح
6: والله فالمسألة هي مسألة وعي أعتقد وفهم لهذه الأمور.
1: الله يسعدك أم،
6: شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك أستاذة منى، شكرا لمشاركتك. إذا مستمعينا الأعزاء إحنا مستمرين معكم بس حنطلع لفاصل إعلاني من ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية.
0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناين تي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وحنتكلم إنه الكثير من الأشخاص ممكن إنه بيحب المفاضلة في السعر أو المفاصلة عفوا في السعر لحتة أسباب. من الأسباب المحتملة إنه مثلا بيكون في رغبة في توفير المال خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة. كمان في اعتقاد سائد إحنا كلنا معتقدين أو يمكن تعودنا عليه، إنه السعر الأول اللي يذكره البائع لازم إن إحنا ننقصه، ما نقبلش فيه. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك عم رياض. مرحبا عم رياض، كيف حالك؟
1: كيف حالك بنت العلياء؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
1: الله يسلمك، جابة حلوة إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب. عم رياض كيف؟ هل بتفاصل بالسعر أو ما في بك شطافة؟ التفاصل لما تشتري حاجة هل بتفاصل بسعرها؟
1: أطلبك أول حاجة الخباز عرفه قبل تودي. الخباز يعرفون هنا يعرفون كم العبيد. أنا لا صراحة يعني والله العظيم إيش أقول لك، يعني أنا شبه أنا من نوع اللي أبان وبايع صراحة
0: حلو
1: أبايع وطان، لكن أنا زوجتي تجي تقدر.
0: يعني
1: يمكن عكس الجماعة اللي قالوا لا.
0: أيوة في ناس قالوا إن النساء
1: لا زوجتي تجي وتقدر أنها تمشي لم تخرج. أنا من نوع اللي أطان.
0: وهل بتحصل على السعر اللي تشتيه؟ هل بيرضيك السعر اللي أنت تشتيه؟
1: أيوة.
0: يعني هل لما بتساوم بتخرج وأنت راضي عن السعر؟
1: طبعاً دائماً أنا لما أقول لك شوفي تفرج عليها كيف ببايع وكده، وانت بتقول لي يا أخي مشي لك وتقول يا أخي لا ما بيش.
0: لا والله في بجد في ناس عندهم قدرة وفي ناس لا ما يقدروش.
1: لا لا أنا لما أساوم يا بنت علياء لما أساوم أقسم بالله خرج النتيجة.
0: طيب علمنا يا عم رياض.
1: هو مستفيد أساوم مستفيد.
0: هو مستفيد أكيد، بس علمنا يا عم رياض.
1: أيوة عارف إنه طبعاً مثلاً بعد المبلغ اللي اشتري اللي يقول لي عليه.
0: أيوة
1: وانا احاول اقول له خلاص يعني كذا ينقص لي 2000 نقص لي، اقول له مش معقول يا اخي لا لا لا لا وبارح مثلا ثاني
0: خلاص. احنا نحتاج كورس وتدريب منك ومن ام حمزه علشان تعلمونا كيف نساهم، لانه يزيدوا علينا احنا الصراحه. الله يسعدك عم رياض. الله يسعدك.
1: تحياتي لأحمد اللبناني.
0: تحياتي للجميع.
1: الله يعطيك العافية. تحياتي لكل الأخوان المشتركين.
0: تحياتي
1: سبقونا واللي بالحق ورانا إن شاء الله.
0: الله يسعدك. شكرا لك. شكرا لك عم رياض. شكرا لمشاركتك. في أمان الله.

إذا مستمعينا الأعزاء، ومن الأسباب كذلك هي الشعور بالرضا عندما ينجح المشتري في الحصول على سعر أقل، بتلاقي زي ما قلت أنا حاسس بأنه انتصر وحاسس بأنه حصل على السعر المطلوب. وهذا الشيء زي ما قلنا مستمعينا الأعزاء، مش كل الناس عندهم هذه القدرة، وبتختلف أو بيختلف من شخص إلى آخر.

0: الأعزاء، تقريبا كل المتصلين أو الأغلب اتفق على إنه المساومة هي تعتبر أو المفاصلة في السعر يعتبر ذكاء، يعتبر شطارة من كثير من الأشخاص، وخصوصا الآن بيقولوا إنه ما عاد فيش الثقة اللي كانت موجودة من قبل بيننا وبين البائعين، وأصبحت الأسعار برضو يعني غير معقولة عند الكثير. ولكن هل ممكن أن تتحول هذه المفاصلة في الأسعار إلى إرهاق؟ وهل ممكن إنه في أشخاص يعني حتى بيقبلوا المساومة وفي أشخاص لا يقبلوا المساومة، خصوصا إذا كان المشتري بيصر على إنه يخفض سعر البضاعة أو سعر السلعة سعر غير واقعي رغم يعني توضيح البائع لهذه التكاليف؟ أنتم كمان كيف بتكون ردة فعلكم؟ هل يعني بتقبلوا أو أنكم بتجلسوا تزنوا على هذا الشخص؟ لأنه في بعض الأحيان ممكن نلاقي بعض الأشخاص اللي ما عندوش لا أبيض، يعني ما عندوش أنه خيارات أخرى، لا هذا سعري هذا سعري، عجبك أخذتي، ما عجبكش مع السلامة. ورغم هذا الشيء بنشوف أنه في كثير ناس عندهم إصرار، وممكن انه تخرج بنتيجه سيئه او بنتيجه سلبيه، انه ممكن يا اما يعصب البائع يا اما يعصب المشتري. فهنا نقدر نقول انه لا، المفاصله بالسعر اصبحت او راحت واخذت منحنى اخر. خلونا نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: اهلا فيكي، عبالي شوفيني الان، سمعيني؟
0: اسمعك يا لطيفه.
1: والله عبالي إن البرنامج ما تمشيش مع الأوضاع اللي نعيشها، فالآن فاجأت لما فتحت الإذاعة شغال البرنامج يمشي.
0: أهم شيء أنت بصحة وسلامة يا لطيفة.
1: أهم شيء يعني إيش؟
0: أنت بصحة وسلامة
1: نفسيا ده لو تستفق.
0: هو نفسيا بنحاول إن إحنا نتعايش معها
1: إن شاء الله، ربي يصلح الحال وكل شيء يضبط بإذن الله مع الأيام
0: إن شاء الله بإذن الله يا لطيفة.
1: لكن شوفي ما سمعت الموضوع عن ايش تجيت وانت تتكلمي عن
0: بنتكلم اليوم موضوعنا عن المفاصلة والمساومة في السعر، هل هو ذكاء او انه فيه نوع من الارهاق او اضاعة الوقت للبائعين؟ تقريبا اغلب المتصلين شافوا انه المساومة شيء ضروري للحصول على سعر مناسب يرضي المشتري.
1: شوفي حتى شوفي يا عليا، مهما انه جلسنا احنا والصاحب الاغراض نبايع وكذا، احنا نحسب ان احنا اذكياء وفاوضنا واخذنا بسعر انقص،
0: بس هو
1: بينما هو بالحقيقة لا مش كذا.
0: هل مثلا نقدر نقول مثلا في ناس بيكون عندهم خلاص دراسة للسوق، دراسة للبائعين، فبيعرف مثلا، في ناس ما بيكونش عندهم هذه الدراسة، ما يكونوش محنكين. مثلا أنا ما عنديش هذا أنه مثلا أقدر أن أنا أحصل على السعر ساعات، لا لو أصر البائع تلاقيني أدفع، فهمتي؟ في ناس لا عندهم يعني قدرة أن يقول لك لا ده السعر مبالغ فيه. هل لطيفة من الأشخاص اللي عندهم هذه القدرة أو لا؟
1: شوف أنا من النوع اللي أبايع الصراحة، ما أخذ بالسعر اللي يقول عليه كذا على طول، وبنفس الوقت إذا قال لي خلاص هذا سعري وتشتي خذي ولا ما تشتي خلاص أتوكل ما أخذوش. لا
0: أنا هذا مستحيل أخذه، يعني ما تصريش.
1: لا خلاص نشوف انه مصر على كلام كذا، ما احب القتال الكثير، خلاص كلمة بأمانة وضمير بتجيب كذا كذا ولا خلاص.
0: طيب هل بتشوفي انه التفاوض في السعر بياخذ وقت كبير، بياخذ وقت مننا؟
1: شوفي على حسب اللي تشتري منه، اذا كان شخص يحب كثرة الكلام وكذا بتقيسي معه وقت طويل، واللي يشتري الخلاصة بسرعة وكذا بيجيب لك سعره بذات الوقت وتحركي انتي خذي ولا امشي.
0: بس في ناس يقول لك لا والله من صدق البائعين هذه الايام يا لطيفة يحتاجوا انه تفاصليهم ويحتاج لك قلب كبير عشان تتعاملي معهم. فعلاً فعلاً. ولكن أكيد. زي ما قلتي هم مش خسرانين يعني، وإحنا بنشعر بالرضا رغم إنه بنكون ممكن إنه إحنا ما بنحصلش، ولكن قد يفي بالغرض إن إحنا لا نقبل.
1: شوفي برضه شوفي يا علي، لما يشوفك الشخص إنك إنسانة برضه أنت قدية أيوه. بتمشي وما بتأخذيش، والله العظيم إني أمشي شوية ترجع صحيح لي خلص جيبة لك وبتدار اللي كنت فيه مثلاً
0: أيوة.
1: فتصير كثير كذا، لكن لما أكون قاعدة أتكلم أنا كذا وهو كذا ما أحبش كثر الكلام، فهمتك؟ فخلاص لما يكون شخص قدي والله يرجع يقول لك بتدار اللي شو اللي حين والله لا ما يبدوش.
0: صحيح. لطيفة، أنا بشكرك وبتمنى لك إن شاء الله تكوني في سلام وفي أمن يا رب.
1: شوفي شوفي على فكرة برضو أني ما عرفت أتكلم سوا كذا إنه ما سمعت الموضوع من البداية غير لما تكوني سامعة الحلقة.
0: لا بس كفيتي ووفيتي ما شاء الله عليك يا لطيفة. مشكورة عزيزتي، في أمان.
1: الله معك،
0: مع السلامة.

إذن مستمعينا الأعزاء، إحنا ما زلنا مستمرين معكم في هذه الساعة التي نقضيها معكم في استراحة الظهيرة. تحية أكيد لكل متابعينا في كل مكان، متابعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وما زلنا مستمرين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن المفاصلة في السعر، وهل بتختلف المفاصلة بحسب نوع السلعة؟ هل بنفاصل بجميع المشتريات أو أنه في أشياء بتلاقي أنه يقول لك لا هذا سعرها ثابت، ما يعني لا يمكن أو لا أقبل المفاصلة فيها، وفي بضاعات أخرى ممكن أنه أنا بفاصلها. في بعض الأحيان تلاقي مثلا مثل الفواكه، مثل الخضروات، مثل هذه الأشياء، أو مثلا سعر اللحمة معروفة، سعر السمك معروف، في بعض الأشياء تلاقي سعرها معروف، مع أنت تأخذ وقت للمفاصلة فبتشتريها يعني بسعرها المطلوب، وفي أشياء تستدعي أنك أنت مثلا تساوم عليها. في بعض المحلات تدخل وتشوف أن السعر فيها ثابت، لا ما بتقدرش أنت أصلا تساوم أو تفاوض، ولا يقدر حتى ينزل لك أي ريال ويقول لك لا هذا السعر ثابت. في محلات بتدخل فيها وطبعا بتفاوض هذا الشخص على الأسعار. معنا كمان الأدوية، ممكن تكون الأدوية وهذه الأشياء الخاصة بمستحضرات التجميل أو المستحضرات البشرة وهذه الأشياء، ممكن أنه نلاقي كمان أسعارها عند الأغلب ثابتة، وبيقول لك هذا السعر ثابت، ما فيش أي يعني مجال أني أنا أفصل هذا السعر أو أن أنا أخفض من هذا السعر. ففي بعض الأحيان تلاقي أنه بتختلف أو بيختلف المفاوضة على حسب نوع السلعة.

0: كثيرة من المواقف التي بتحصل معنا أثناء المفاوضة في السعر، وممكن إحنا بنقول لا ما أنا في المحل الثاني لقيته أرخص منك، فبتلاقي على طول يسألك طيب ليش ما رحت تشتري من عنده، طيب ما هو كويس روح اشتري من عنده. فأنت ممكن تتعذر تقول بس أنا ما حصلت هذا اللون اللي أنا أشتيه، ما حصلت هذا الشكل اللي أنا أشتيه. فكثيرة هي المواقف مستمعينا الأعزاء التي بتحصل لنا مع المفاصلة في السعر، ولكن خلونا نتكلم عن الموضوع هذا أكثر من جانب اجتماعي ومن جانب نفسي. هل في تفسيرات لهذه المفاصلة في السعر؟ أكيد مستمعينا الأعزاء في تفسيرات، وزي ما قلنا إنه الشعور بالإنجاز قد يمنحنا الحصول على تخفيض، شعور بالرضا، وفعلا بنخرج وإحنا راضيين لأنه اتخذنا أو بنشوف نفسنا إن إحنا اتخذنا قرار جيد، وإن إحنا وفرنا جزء من الفلوس اللي إحنا مثلا كنا طارحينها لشراء هذا الشيء. كذلك قد يبالغ بعض الأشخاص مستمعينا الأعزاء بالتفاوض خوفا من إنه يدفع مبلغ أكبر مما دفعه الآخرون. ممكن إنه يخاف إن أنا أشتري هذا البضاعة، ما أنا بنت خالتي اشترتها بأرخص، ما أنا صديقتي اشترتها بأرخص، فأنا لازم أفاوض علشان أحصل على السعر هذا. كمان طريقة التفاوض مستمعينا الأعزاء بتؤثر على تجربة البيع والشراء. كيف طريقة التفاوض؟ لازم يكون في احترام، ولازم يكون في لباقة، ولازم يكون في أسلوب عند قيامنا بالتفاوض. في بعض الأشخاص بتلاقي إنه يطلب التخفيض بحزم، وممكن إنه يكون أسلوبه مش لطيف، فهذا الشيء بيكون له نتائج عكسية. حتى لو كان يشتي خفض لك، من نبرة صوتك، من أسلوبك، من الأشياء اللي عملتها، أنا ما بخفض لكش كذا، أنت الوحيد لأنه أسلوبك مش لطيف معي فما بخفض لكش. وبالعكس لما بتلاقي إنسان لبق وإنسان لسانه معسول وأسلوبه كويس، تلاقي الإنسان هذا بيخفض لك من دون أي شيء. يعني تلاقي يقول لك والله علشان أنت شخص شكلك كذا محترم وأسلوبك كويس فأنا بخفض لك. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: يا مساء الخير، كيف حالك يا فتحي؟
1: يا حي مرحبا أختي علي، كيف حالك؟
0: الحمد لله. فتحي من الأشخاص المساومين أو المفاوضين على السعر والمفاصلين أو لا؟
1: أيوة أختي علي، تقدري تقول هذا من قضية يعني اكتسبناها، يعني تقدري تقول إنه لابد يعني. بس في أختي علي في أشياء تقدري تقول إنه ما حد على يقدر يبيع فيها، يعني مثل هو مرة مثلا في الملابس، في الأحذية، المستمعين في العطورات، في أدوات التجميل، يعني أشياء محددة جدا يتم التفاوض فيها. أما في مثلا قطعة سيارة أو مثلا تغير شيء معين أو كذا، مثلا الأدوات مثلا المنزلية كذا،
0: يعني أنت تشوف، يعني أنت بتشوف إنه مثلا الأشياء الكبيرة أسعارها تكون معروفة قصدك؟
1: يعني مش ما اصبح شو انا حاب بقول لك حاجه، في مثلا حذاء مثلا عمره ما اعرف سعرها مثلا 20,000، ما يصلحش انزل للنص واقول له 10,000، لكن في اشياء يعني سعرها 20,000 وينزل لك للعشرة وانت تقول لك منتصر، هي سعرها 7,000، يعني مستفيد عنك 3,000.
0: صحيح،
1: يعني تظن انك منتصر، هو قطع زي ما قال ابو احمد. يعني انا في كثير مره واحد يعني دب عسل يعني قروش من عسل، ويقول لي حقيقي بكم هذه؟ خلي 20,000. نزلت انا وهو، تخيل يا اختي عزياء، وصلت انا وهو من 20,000 ل 1,000 ريال. لا لما قال خلاص جيب الألف، قلت لو عسل حقيقي يعني ب1,000 ريال، قال روحك شملان. قال لي ها، قلت له 1,000 حقيقي والله ما بتنزل على 20,000 لو عسل حقيقي، ما بتنزل من العشرين الألف ريال حتى شيء يعني. خلاص شو حقك العسل؟ والله خلاص 15 10 8 7، أنا مش نو أوصل للألف. وهو ما شاء الله يعني كذا خلطت سكر كذا وشبكة حقنوب وكذا، يعني شوفوا الأحضين يعني
0: قلت
1: له ممكن العسل حقيقي، بعد قلت له العسل حقيقي ما حد يحرق بالشارع.
0: يعني ممكن تشوف لو إنه مثلا تخفض السعر بشكل يعني مش مقبول، هل ممكن إنه يكون في مشكلة مثلا؟
1: مش معقول لا مش معقول ناس الحقيقة بشملان يعني بألف ريال يعني أقل معدل حصلها بعشرات وكذا بخمستاعش لأنه أصل حقيقي أصلاً مش ناضج وهو بعض قطعت نفسي قد تلوه أصل حقيقي وبيعش في الشارع وفي أشياء مثل هذه الملابس مثلاً كذا قط مثلاً يقول لك بعشرات تقلب السكامة تحصلها بين التسعة إلى ثمانية وخمس إلى عشرات ما نصلح شبابنا حصلت بالسعرات رح تقول له يا أخي بخمسة عارف لأنه في أسعار معروفة يعني
0: صحيح
1: فبالتالي مش كل حاجة يعني نوصل معهم للنص في أشياء مثلاً اللحوم مثلا هي اصلا عدوة التجوين ولا ملابس انا اقول لك والعطريات عدوة التجوين هي ذي اللي يحدث فيها ما شاء الله لكن النساء صاحب مفاهم بس بعض الاحيان يعني يطلع يعني خلاص يعني ما يدخل يعني ما تحترمش وجهة نظرك يعني انت كنت تقول لي خلاص والله العظيم النبي كذا قال خلاص لا تنزلك بقى نصر اللي انت شتوه انت مثلا
0: اكيد
1: تضرنا مثلا الشيء التي يقبل البائع بالسوق مثلا بالنص يعني في أشياء مثلاً في الساعات مثل كذا ألف ريال كم فارق بين السوق كل ألف ريال مثل التلفونات مش معقول تحصل تلفون هناك بمية وهناك تحصل نفس التلفون بخمسين
0: أكيد يعني
1: لا الفرق ما بين خمسة إلى ثلاثة يعني
0: الفارق بتكون بسيط جدا
1: لأنه بندخل المتاع إذا مثلاً أي حاجة نبيع بين أقول لك لا في حاجة يقول لك المجنون يريد النص اللي اشترى الوقت يقول له بعشرات قل له بخمسة وافق المقوية يعني مش مثل أشياء تقول له بعشرات قل لك بخمسة يعني في أشياء صح. ما يصبحش عن المزيد في المبايعة والتسديد يعني مش جميعا كل شيء كل بضاعة وليس يعني
0: أكيد
1: هي الملابس والأحذية وأدوات التجميل كذا تعلم في علاجة الضغط والسكر هذا
0: أكيد 500 ريال. ثابتة بتكون في الأغلب ثابت
1: فأبيت لو تحصل حاجة بسيط يعني
0: صحيح
1: للي يبعث الجملة مثلا تحصل عندما استر حاجة بسيط ناقص يعني فبالتالي مش كله خلاص أنا عارف المفاوضة يعني خلاص قناة قدرنا شاطر السوق أجلس أحلق من الصبح لا ما قدر لي وأنا لا معرض لا معرض حتى يعرف مك أصحاب المحلات كلهم تكون توصل مع البيع وشغل لك هذا وهم أختي عليا كما أصحاب المبيعات عندهم خبرة عندهم
0: أكيد
1: بالشخص اللي يشتيش يكون ثلاث نساء والشاب اللي هو عارف إنه يبيع حق وعشرة عارف ما يكلمهنش عارف إن أنا عارف بس حق خبر فقط يعني
0: أكيد أنا بشكرك فتحي شكرا لمشاركتك
1: شكرا جزيلا
0: شكرا لك عزيزي شكرا لك
1: خير
0: في أمان الله وختاما مستمعينا الأعزاء في النهاية إحنا لازم نعرف إنه المساومة والمفاصلة في السعر ما هيش معركة ولازم ينتصر فيها المشتري أو يخسر فيها البائع ومن حق كل شخص إنه يبحث عن سعر يناسب ميزانيته ومن حق البائع كمان إنه يحدد السعر اللي بيقبله مقابل سلعته ولكن نتذكر إنه تبقى الكلمة الطيبة والاحترام أهم من أي شيء مستمعينا الأعزاء احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد إلى اللقاء

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين، أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي، نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة، وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا، واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي، الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: عدنية FM.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمنو الكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمنو الكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيداً. في مستشفى الرياض الدولية.
4: في مستشفى الرياض الدولية.
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات. استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة. وكل ذلك تحت سقف واحد، فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن.
4: اطمئن.
3: نحن هنا.
4: نحن هنا.
3: لأجلك.
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
3: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
8: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
11: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام
5: زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج.
8: لا لا لا،
9: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
8: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
10: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
8: ما بعد صبرك.

ويا أهلا ويا سهلا بكل اللي اختاروا يكونوا معانا اليوم. انتم اليوم على موعد مع بيزنس، البرنامج اللي نفتح فيه عالم ريادة الأعمال من كل أبواب، ونتكلم عن المشاريع والأفكار وعن النجاح والفشل والفرص والتحديات، وكيف ممكن نحول الفكرة من مجرد حلم في الرأس إلى شيء حقيقي على أرض الواقع. وأكيد انتم الآن تسمعونا على تردد 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، وتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، وأيضا باليوتيوب في عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فمن الإعداد والتقديم نيفين عبدالله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119. هذه أرقام التواصل اللي حابب إنه يتواصل معنا ويشارك إحنا في رأيه في حلقتنا لهذا اليوم. وكمان أحب أسمع آرائكم عن المواضيع اللي تنحط في برنامج بيزنس.

التزاماتهم على أساس الراتب اللي بيوصل في موعده. في المقابل في فكرة تتكرر في أذهان كثير منهم والسؤال دائما اللي كمان ممكن في بالهم يكون: ماذا لو امتلكت أنا مشروعي الخاص؟ ماذا لو تحولت من شخص يعمل لدى مؤسسة أو شركة إلى شخص يبني عملا يحمل اسمه وفكرته وكمان طموحه؟ لكن مع هذا السؤال خلونا نتوقف قليل عند هذه الفكرة. هل أمتلك مشروع خاص يعني، أو هل امتلاك مشروع خاص يعني بالضرورة إنه الإنسان بيصبح أكثر حرية؟ هل الوظيفة فعلا تقف أو تقف عائقا أمام الطموح؟ هل كل موظف يشعر بالملل من عمله وينبغي إنه يستقيل أو يبدأ مشروعه الخاص؟ أم أن فعلا هناك فرق كبير بين شخص يريد الهروب من وظيفته وشخص يمتلك رؤية حقيقية لبناء مشروع؟ فتخيلوا معي موظف يعمل اليوم منذ خمس سنوات، يعرف طبيعة عمله، عنده راتب محدد، يعرف تقريبا كيف يرتب مصروفاته الشهرية، لكن خلال هذه السنوات اكتسب خبرة وتعرف إلى احتياجات الناس، وربما كمان اكتشف مشكلة يستطيع حلها من خلال مشروع خاص.

0: زي ما تكلمنا يعني في المقابل، تخيلوا شخص آخر يعمل في الوظيفة مديره، أو عندما فعلا أو يشوف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي يتكلم عن أرباح مشروعه الجديد، فالشخصين يفكروا في ترك الوظيفة، لكن الدوافع ما تتشابهش. فأني هل دوافعهم متساوية؟ هل فرص نجاحهم متساوية؟ أكيد لا. هنا تبدأ الموضوع، إنه موضوعنا اليوم ما مش دعوة إلى الاستقالة، وليس كمان دافعا عن الوظيفة بوصفها الخيار الأفضل دائما. نحن اليوم نحاول إنه نفهم متى تكون الوظيفة وسيلة لبناء المستقبل، ومتى يصبح المشروع خطوة مناسبة، وكيف يمكن كمان للإنسان إنه ينتقل من راتب يعتمد عليه إلى مشروع يستطيع فعلا إنه يعتمد عليه تدريجيا، فيكبر خطوة بخطوة. واليوم بنناقش أيضا سؤال مهم، هل يجب أن نترك الوظيفة أو لا حتى نبدأ مشروعا، أم يمكن إنه نحن نبدأ مشروع ونحن ما زلنا في الوظيفة تبعنا الأولى قبل المشروع أو قبل ما نفكر في المشروع. فحب اليوم أنكم تشاركوني آراءكم تجاربكم، إذا كنتم موظفين وتحلموا بمشروع خاص، أو سبق أنكم تركتوا الوظيفة أو بدأتم أنتم مشروعكم الخاص، أو بدأتم مشروع إلى جانب العمل، فهذه الحلقة لكم، وحلقة قادرين أنكم تعبروا فيها وتتكلموا فيها بكل أريحية. فالسؤال الأول لكم، فعلا لو توفرت لكم اليوم فرصة لامتلاك مشروع خاص، هل بتتركوا وظائفكم مباشرة أو بتحافظوا على هذه الوظيفة حتى تتأكدوا من نجاح المشروع؟ ليش كمان مثلا إنه لو أوكي إنك ممكن تترك وظيفتك، ليش يعني؟ هل أنت حابب إنك تبدأ مشروع أو تستقر مهما كان المشروع، سواء ناجح أو ممكن إنه يفشل، فأنت حابب إنك تستقر فيه؟ فلأننا فعلا لن نتحدث عن الحلم وحده، بل عن الأرقام، عن التخطيط، عن الخوف، عن المخاطرة، وعن الفرق بين قرار يصنع مستقبلا أفضل وقرار قد يضع الإنسان تحت ضغط مالي ونفسي ما استعدش له من قبل، أو حتى مفكرش إنه ممكن يمر فيه. فليش يفكر الموظف بإنه يترك وظيفته؟ فعلا الإنسان يعني ليش يريد الإنسان أصلا الانتقال من الوظيفة إلى المشروع؟ فهذا السؤال دائما ممكن الأشخاص يسألوه، ممكن كمان نحن يعني حتى الآن أنا لما خطر على بالي سألت إنه فعلا يعني ليش الشخص بيفكر إنه أنا حابب إن أنا أترك الوظيفة وأبدأ مشروع؟ هل فعلا المشروع ممكن إنه يكون ناجح بالنسبة كبيرة أكثر من من من من الوظيفة نفسها؟ فدائما يشوفوا الأشخاص إنه أنا ممكن أكون بوظيفة ملتزم براتب محدد، ملتزم بأشغال محددة، عكس المشروع يعني أنا عارف كم بدخل، كم بيكون عندي دخل، فمش ملزوم بإن أنا أحط مثلا لنفسي سقف. يعني ممكن في أشخاص قبل المشروع كذا تفكر، لكن للأسف الشديد أنت مضطر أنك تفكر بسقف لنفسك وكمان للموظفين اللي عندك، لأنه المشروع أكيد أنتم عارفين إيش بيحتاج، ورواتب موظفين، ففشل المشروع أكيد يعني ما فيش تخطيط من البداية. ألو، السلام عليكم.
1: لكن للأسف.
0: ألو ألو، يا حي وسهلا. للأسف الشديد الاتصال انقطع، لكن دائما أقول لكم إنه نحن حابين نسمع أصواتكم، آراءكم عن الحلقات اللي تنعرض، عن المواضيع اللي إحنا نحطها. فلكل اللي حابب يشارك معنا يشارك نحن عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب إنه يتواصل معنا. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا حي وسهلا علي، كيفك يا علي؟
1: الحمد لله بخير، كيفك نايفين؟
0: الحمد لله بخير
1: الله يعافيك.
0: سمعت الحلقة يا علي؟
1: أيوة، عن مشاريع يعني اللي يتحول من وظيفة إلى مشروع خاص.
0: صحيح، إيش رأيك أنت؟
1: والله شوفي، الوظيفة هي نعمة تعتبر على الإنسان.
0: أيوة،
1: إذا كان مثلا وظف حكومي ولا يعني لماذا، لأن الوظيفة شوف إذا مت ومعك أولاد شوف يستمر راتبه.
0: صحيح،
1: لكن المشروع يعني إذا فلست ولا يعني حصل لك ظرف فلست خلاص، يعني انتهى مشروعه
0: خلاص، كمل المليح
1: أصبحت مفلس. أيوة
0: أيوة،
1: لكن الوظيفة هي وظيفة شوفي، بعضهم يعني يموت ولا هذا ومعه أولاد تحس خلاص يعني شراء عليهم راتب أبوهم.
0: صحيح فعلا.
1: أيوة، لكن المشروع بينتهي لو مثلا لو حصل لك أنت شيء ولا هذا، ولا سبحان الله فلس ولا مرت ولا مت ولا هذا. أيوة، لكن الوظيفة حتى لو مرت حصل لك شيء بيقدروك وراتبك بيستمر.
0: صح صح فعلا، بس ممكن يعني المشروع اللي فكه مثلا الأب ممكن بعد
1: أيوة، في بعض الأبناء بعضهم الأبناء تحصلوا ماشي مقصرين، طالع بنتها تحصليهم ما شاء الله.
0: أيوة صحيح صحيح. أيوة، ممكن كذا وممكن كذا، يعني مش كل شيء ممكن يكون بشكل تفاؤل ولا كل شيء ممكن يحبطنا، يعني يا كذا يا كذا، هي على حسب ما أيوة بيكون الأبناء كيف يمسكوا الأشياء بعد أبائهم.
1: أيوة بالطبع.
0: شكرا لك يا علي، شكرا لكلامك الجميل ومشاركتك الأجمل كمان.
1: شكرا
0: شكرا. فزي ما قال علي، أني شو علي أخذ الموضوع من وجهة نظره أنه الوظيفة ممكن الواحد لو استوى له شيء بعد كده يعني في يكون لعياله أو لأهله دخل بعد ما يموت، ما أدري إيش قبل الموت، الله لا يجيبه ولا يجيب الزعل لنا، لكن زي ما قلنا إنه فعلا ممكن يكون بهذا الشيء، ممكن حتى يكون بخاص يعني بقطع خاص وما يجي لهم شراتب حتى بعد الوظيفة. يعني الواحد يا يضبط حقه أو يضبط تفكيره، كيف أنا بسوي؟ طيب لو استوى لي حاجة، طيب لو فلست، طيب لو عملت كذا، فلازم هذه الأشياء زي ما قلنا من قبل إنه أنت تفكر فيها وتخطط فيها، لأنه مش على سهل أنت لما بتجي وبتترك وظيفتك أو بتبدأ تفك مشروعك، حاجة مش سهلة وحاجة صعبة جدا جدا جدا، وإحنا شايفين كيف الناس تمر بإغلاقها المشاريع، كيف للأسف الشديد كثير من المشاريع الجميلة شفناها تغلق أبوابها، لكن بإذن الله يكون لنا أو يكون لنا ولهم شيء أحسن ومستقبلا. فسألت أول إنه ليش الموظف يفكر إنه يترك وظيفته، فالإنسان يفكر إنه مثلا أنا بسيب الوظيفة بنتقل مباشرة لوين، بنتقل لإن أنا أعمل مشروعي الخاص، خلونا إحنا نستقبل هذا الاتصال وإن شاء الله نشوف الرأي الجميل اللي ممكن إحنا نسمعه فيه، فخلونا إحنا نستقبله. ألو، للأسف الشديد، لكن خلينا نستقبل اتصال نجمة كمان نشوف رأي نجمة اليوم ونشوف رأي نجمة. ألو نجومة، شكرا دلعتك. الله إذا ما جهش والله مش عارفة إيش السبب، لكن يا نجمة يا نجمة. ألو السلام عليكم. للأسف نجمة راحت ونجومة راحت ودلعي راح، لكن يا نجمة مش تسمعيه. فزي ما قلت لكم إنه المشروع، إنه واحد لما ينتقل لمشروع يترك وظيفته لازم يفكر أنا كيف ممكن إن أنا أنجح في هذا المشروع. ألو السلام عليكم. يا حي وسهلا.
2: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: يا ميت أهلين سهلين
0: ويا مرحبتين
2: وكمان يا مرحبتين.
0: أيوه
2: تحية لك.
0: تحية كمان لوجودك.
2: إيه تحية للطاقم بعطيكم صحة ومصاري، تحية للمشتركين حبايبنا.
0: الله الله الله.
2: أول نشتين حيي بنتي الرائعة من أبي النجمة.
0: أيوة.
2: مليون تحية.
0: تحياتنا لك يا نجمة.
2: نسيت استراحة الظهيرة.
0: كيف؟
2: نسيت ما حييها في استراحة الظهيرة.
0: الله سقيت لك عصر عشان تحييها.
2: أنا عوض، أنا في ساعة سبقت قبل ما تتصلي.
0: الله الله حياك.
2: أيوة تحية ل عم رياض حبيب قلبي هذا الزلمة.
0: اها تحية كمان لك.
2: المشاركين كمان حبايبنا.
0: تحية لهم كامل.
2: شوفي يا ست الكل.
0: أيوة.
2: ما فيش مانع إنك تقوم بالاثنين مع بعض.
0: صحيح.
2: يعني إذا في عندك قدرة حافظ على الوظيفة بكيف ما أمكن.
0: صح.
2: واستمر في المشروع.
0: أيوة ممكن صح.
2: فلا تفلت وظيفتك ولا تضيعها ولا تفهم إنه المشروع بيغطي لك كل شيء. الوظيفة ممكن تساعدك في جوانب كثيرة. المشروع على باب الله.
0: صح صح صح فعلا.
2: ايش المانع؟
0: مسؤولية اكبر. مسؤولية اكبر.
2: ايوه
0: يعني اذا انت
2: ايش المانع انك وظيفتك تبقى قائم ومشروعك يبقى قائم.
0: صحيح صحيح. يعني اذا هو الان يقسم راتبه شهريا او يعني يحل اموره الشهرية بالراتب هذا.
2: هذا راتب ملتزم بيكون.
0: صح
2: بس حاله جدا بيساعدك في الجانب المالي.
0: ايوه لكن بالمشروع
2: اكبر واكبر.
0: ايوه فعلا بالمشروع اكبر.
2: ايش المانع؟ ليش تتسهل أنت بالمشروع وتعطل الوظيفة وتضيعها؟
0: صحيح صحيح.
2: الناس في الوضع الراهن ويلا أنهم يحصلوا وظائف.
0: فعلا.
2: فخليك متشعبط بحقنا الأدرة.
0: شعبط.
2: متشعبط بالوظيفة وافتح المشروع والله بيوفقك إن شاء الله.
0: فعلا تشعبط على قد ما تقدر بأي حاجة أنت ممكن أنك
2: أيوة.
0: تكون فيها.
2: حقنا الشعبطة.
0: أمانة شعبط. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل وسعيدة جدا بهذا الاتصال وتحية كمان لنجمة. يعني إيش هذا الحب يا نجمة؟ إيش هذا الحب؟ فزي ما قلنا إنه بالمشروع يعني أنت الآن راتبك أو أنت بوظيفة أنت تستني راتبك عامل يعني تقسيماتك للراتب انت كيف بتوزعه عشان انت يعني صاحب شهر كامل يعني. ف وما بين المشروع انك تفتح مشروع حاجة مستهلة يعني انت هنا مرتب امور حياتك لكن هنا كمان بالمشروع انت بترتب امور حياتك امور مشروعك امور الموظفين اللي عندك. يعني زي ما قلنا انه انت ممكن انك او زي ما قال الاستاذ احمد اللبناني انه انت قادر انك تكمل فيهم الاثنين وسوى الوظيفة وسوى المشروع. الو السلام عليكم.
3: اسفني في انقطع الخط.
0: يا حي حبيبي انا دارية والله.
3: اختي اصلا الشركة عندنا ضعيفة جدا اصلا.
0: كلنا كيفك نجومة؟
3: الحمد لله حياتي والله كنت لا نكسر الشباب صحة اتصال كسي في بالله
0: والله العظيم من صدق. أحس الشبكة زادت يعني تتعب أكثر من قبل.
3: تحياتي لك وتحياتي أستاذ شيباني كمان اتصل أستاذ أحمد اللبناني تحية خاصة له كمان كل باغين
0: تحياتي أنا بدارك. تحياتنا لك ولمشاركتك الحلوة.
3: طيب الآن
0: أيوة
3: توريت فيها مش تقبل وظائف تمام بس في ناس يعني أصح من الدول الوظائف.
0: صحيح فعلا
3: يفتقر. بس ايش الفائدة لو مثلا
0: للأسف الشبكة شوية متعبة لكن تسمعيني يا نجمة؟ ألو
3: أيوة تسمعيني؟
0: أيوة أيوة اسمعك.
3: قلك مثلا الواحد حتى لو حاول يفتح مشروع تمام
0: ايوه
3: يخسر على الاف الملايين.
0: صحيح.
3: مثلا هذا المشروع خلال شهر واحد فشل هذا المشروع مش مكان ما رجع وظيفته ولا لا الاساسيه؟
0: اكيد اكيد
3: مكان ما رجع وظيفته. بس الان تفكر غلط لان اصلا هذا الحالي والله كنا غلطان اللي تخلى عن وظيفته اصلا.
0: صح
3: مش انت من الوظائف هم تخلع الوظائفهم.
0: صحيح زي ما قال الاستاذ احمد اللبناني لازم نتشعبط فيها.
3: والله لا تنسك فيها بقوة مرة اصلا هذا الوضع يحتاج لوظائف. نحن ندو احتياجات خاصة لازم يكون لنا وظائف.
0: صحيح
3: يعني بمجتمعنا بحياتنا.
0: صحيح لازم
3: نحن الان محتاجين الوظائف بس شيء كيف بعض الناس تطلع انها تبي وظيفة ثانية عشان تدفع هذا المشروع.
0: فعلا فعلا والله
3: تمام يا استاذ. حتى لو كان شيء حتى لو كان على سبيل المثال بعض الناس يعني مش عندهم وظائف تمام
0: أيوة.
3: يعني تفتح مثلا مشاريع تجاريه زي المجازر زي كذا
0: ايوه
3: سبحان الله يعني مثلا يتوفى الأب شيء يفشل مشروعه حتى يكون عن الابن مش يكون عنده يعني قدرة أو إمكانية يدير هذا المشروع.
0: صحيح.
3: للأسف إن هذا المشروع والله يفشل.
0: أيوة يعني يكون أصلا خلاص الشخص اللي فاهمه للأسف يعني الله يرحمه.
3: أيوة. الله المفروض إن يكون الولد هو يعني عنده يعني حكمة وعنده دراسة مشاريع وعنده لازم يكون ماسك حق أبوه المشاريع هذا حق الوالد. بس بعض الشباب خاصة هذا الجيل مش عندهم أي رغبة مشاريع يعني فين يختصر صراحة.
0: صح صح فعلا.
3: أنا لسرت المشروع بتحبط.
4: إعلانك معنا وصولك أسرع.
3: وصولك أسرع
4: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM. لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق. للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر. للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر. وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
6: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك 3 الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى
4: إعلانك معنا وصولك أسرع.
3: وصولك أسرع
4: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM. لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق. للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر. للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر. وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
7: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
6: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك 3 الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
8: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
9: ومنظمة الإغاثة الدولية.
10: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
13: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
12: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
13: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
12: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
13: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
12: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
13: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
13: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
15: والتكنولوجيا المتطورة.
16: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
17: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
18: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
17: يا بابا؟ البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
18: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
17: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
18: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
19: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة، واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
20: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
21: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
22: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
21: الدراسات الإسلامية،
22: الشريعة والقانون،
21: إدارة الأعمال،
22: المحاسبة،
21: الإدارة الصحية،
22: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
21: تقنية المعلومات IT،
22: نظم معلومات،
21: علوم الحاسوب.
22: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
21: 022-52-966 أو
22: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
21: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
23: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
24: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
25: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
26: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. 9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. 9

0: ويا حيا ويا سهلا، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتم الآن تسمعون على تردنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ودائما أقول لكم مواضيعنا ما تكتملت إلا بوجودكم، بآرائكم، كمان باقتراحاتكم الجميلة، لأنه برنامج يحتاج اقتراحات ومواضيع عميقة. فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-841-1119. خلونا نستقبل اتصال أبو فهد. السلام عليكم. ألو. ألو. طبعا أبو فهد لسه موجود معنا بالاتصال، فخلونا نحن نحاول معه. للأسف يا للأسف انقطع الاتصال، للأسف انقطع الاتصال، لكن زي ما قلت لكم من قبل ان احنا دائما ننتظر آرائكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم على كل المواضيع اللي احنا نحطها في إذاعة عدنية FM ومع كل البرامج اللي نقدمها. خلونا نستقبل الاتصال من جديد. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيو سهلا ويا مرحبا.
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت؟ بخير
0: الحمد لله. بخير، انت كيفك؟ اخبارك؟
1: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: آمين آمين يا رب.
1: دائما بالنسبة للموضوع.
0: أيوة،
1: المشاريع، لو الإنسان اللي بيفتح مشاريع.
0: أيوة صحيح.
1: هو أفضل شيء إنه يفتح مشاريع، كل واحد على قدره.
0: صح.
1: كل واحد على قدره من أجل لقمة عيش.
0: صحيح.
1: ولكن الإنسان اللي هو موظف.
0: أيوة.
1: يروح يفتح مشروع ويتخلى عن وظيفته، هذه غلط.
0: صحيح فعلا.
1: غلط. الناس يتمنوا إنه يحصل وظيفة، زي ما قال أحمد لبناني، يتشعبط فيها على الآخر.
0: صحيح.
1: أنا أحيي عبركم، أحيي البنت نجمة والبنت ونسيت سبحان الله
0: أي واحدة، وأني بساعدك.
1: صاحب تعس اللي بتربح، نسيت.
0: لطيفة.
1: وربنا يعينها إن شاء الله.
0: آمين.
1: ونتمنى لها السلامة وتعود إلى الإذاعة بالسلامة إن شاء الله، من هذه الأيام مشاكل عندهم في التربة.
0: إن شاء الله بإذن الله يرجع بالسلامة.
1: الله يعينهم، ربنا يعينهم إن شاء الله.
0: آمين.
1: يلا تحياتي لكم جميعا. عفوا يا بنتي، الله معكم. مع السلامة.
0: تحياتي كمان لك ولرأيك الجميل، وزي ما قالوا كلهم يا جماعة تشعبطوا بالوظيفة. لأنه والله بجد يعني أنت ممكن تفك مشروع، تحس نفسك أنك ممكن تستقر، لكن هذه الأيام مع هذه الظروف اللي الواحد يمر فيها، فيقول لك خلي حان تشعبط بالوظيفة أحسن لنا. إحنا خلينا نستقبل اتصال الأستاذة منى. ألو، السلام عليكم. يا حية وسهلة. يا حية من سماع الصوت.
2: حبيبتي مسائك فل سعادة. مساء الورد عليك.
0: مسائك فل كمان، وسعادة وفرح إن شاء الله.
2: ومساء الخيرات للجميع والمستمعين المتواصلين، جمهورك الجميل، لهم ألف تحية.
0: أنا في ذلك والله. كيفك؟ أخبارك؟ فين الغيبة؟
2: الحمد لله. والله يا حبيبتي نبيل، العصر هذا دائما نكون في شغلات كثيرة علينا، بالذات النساء، يعني ما نكونش فاضين، يا عندك حد، يا خارجة، يا ارتكاف. يكون البرنامج كذا شوية توقيته بالنسبة لي نوعا ما، بس مع هذا والله أسمعك يا نيفين، حابة أني أشارك معك وأسمعك.
0: صحيح، والأجواء هذه الأيام بدأت تتحسن، يعني في خرجات عصر.
2: مقبرة، خاصة ما تكون عندك شغلات وأمور معك في البيت وتعرفت كيف.
0: أيوة صح فعلا.
2: أكيد ولا الواحد خاصة العصر يعني يجلس على الإذاعة وطلب شاي أو على جواله، ويكون هدوء بعد عمل بعد شغل، خاصة نحن برضو النساء، لكن تضطري والله يا نيفين.
0: صحيح فعلا، نحن مضطرين اليوم كامل، يعني حتى ممكن لو ما نمناش لا فقر نكمل.
2: والله فعلا، واليوم الآن هذه الفترات نص يوم أحس يعني ما عاد زي زمان، أحس يجزع سريع.
0: صحيح فعلا، يعني للأسف الشديد الفتي كذا، وقد الساعة مشت 3 ساعات من لما شفتيها.
2: فعلا والله، بس برنامجك هذا الحلو الآن تبي الساعة هذه تجزع كأنها نص ساعة. والله
0: بجد صدق، يعني نخليها ساعتين ولا إيش؟
2: يا ريت.
0: اهم شيء تكوني موجوده بالساعتين.
2: ان شاء الله. يا ريت يا ريت والله.
0: ان شاء الله
2: دائما نسمع اصواتهم، اسمع مداخلاتهم الجميله، واصبحنا اسره واحده والله. واسمع مداخلاتهم الجميله، وكل واحد بعفويته باسلوبه بطرحه بصراحه، يعني والله سعيده جدا.
0: صحيح والله، ونحن سعيدين جدا كمان بان احنا نسمعكم جميعا.
2: الله. بالنسبه لموضوع اليوم،
0: ايوه،
2: هو عن المشاريع، وكيف انك انت ما تلقاش لمشاريع وعندك وظيفه، او انت سمعت العام فهد سمعت
0: لما تكون ايوه يعني من الوظيفه، من انك تكون موظف الى مشروع، هل ممكن انك انت تسيب وظيفتك عشان انك بتفتح مشروع؟ ممكن المشروع يفشل، ممكن ترجع تحتاج الوظيفة. ففي بعض اتصالات قالت أنت قادر إنك تعمل الاثنين، تكون بوظيفتك وتفوق مشروعك.
2: أكيد أكيد. أنا بقول لك ليش يا نيبين، أنا سمعتهم يقولوا تشعبط الوظيفة وما أدراك وكذا، صدقيني ما حد يتخلى عن وظيفة الحكومية، ونحن فعلا في وضع أنه ما فيش حتى وظائف، وهذه الوظيفة يعني نشوفها حاجة كبيرة. بس اللي وصلنا له بالذات نحن كمعلمين وبعض الوظائف الحكومية المتعبة تخليك تستنزف طاقة وما فيش دخل ابدا، من يعني اقصد ما فيش قيمه كبيره من الراتب، فتضطر انك تعمل عملين. فحين يلقى الواحد عمل مشروع، فممكن صح تنسق، ممكن تنسق تعمل مشروع وتشوف كيفه، اذا كان ناجح هذا المشروع وحسيت انه قد بيكفلك بيكفيك بيكون يعني عمل مرتب او مشروع منظم يكفلك ويكفل حياتك وامور حياتك، صدقيني يعني متعب جدا انك تظل يوم كامل من الصباح لين الظهر، او احيانا من الظهيره الى على 50-70 ألف، ما تكفيش حين مواصلاتك. حتى بعضهم ليش استغنى عن الوظيفة يا نيبين؟ يعني مثلا نحن في المنصورة هتلاقي حقنا العمل مثلا وسط المنصورة، في ناس جينا للأطراف.
0: صح صح.
2: يعني تخيل من أطراف يعني من دار من التقنية من إنما من يعني مسافة
0: من أماكن بعيدة جدا.
2: أيوة. فنحن 2011 رمى الموظفين راتبنا يعني 50 ألف، يعني بالله عليك لو باليوم 1000 مواصلاتك 30 راحت على المواصلات، طيب 20 ألف هذه إيش يا نيبين؟
0: هذه مروحيبة
2: والله. حتى قرص الشاي والقراءة خلاص كملت
0: خلاص ما عاد باقي
2: للأمانة. فكثير عملوا مشاريع، فأتمنى بس فعلا يكون في تنسيق وفي عقل، يعني انك تعمل المشاريع دي تقدر تناسب مع عملك وفترة عملك. ممكن انه تعمل لك مشروع بالعصرية، ممكن تعمل لك مشروع تقدر في البيت، لأن أكثر مشاريع ممكن وانت بالبيت.
0: هل انت شايفه انه مثلا ما بين الوظيفه وما بين المشروع، هل ممكن انه يقدر يوازن هذا الشخص؟ ممكن ينضغط من الشغل ما يقدرش يعطي مشروعه حقه؟
2: جدا يا نيفين جدا. ما يكون مضغوط، لانه خاصه لما يكون عملك يعني في كتابه، في قراءه، في تنسيق، في تحضير، في بعض الاعمال ما تحتاج تحضير كبير، لكن في عمل يحتاج، وخاصه المراه. يعني تخيل هي تروح على بيت على طبيخ على شغل، شوفي نحن كيف. أيوة. يعني عملي كمشرفة اجتماعية مش محتاج جهد كبير، مثلا في اوراق تصحيح كتب وكذا وحاجات وذا. أيوة. لكن مع هذا ابذل جهد انه تروحي كيف تخرجي وتتعبي وكذا، تروحي تعبانه منهكه، إذا كيف انك ما تقدري بالعصر انك تروحي تعملي مشروع وتشتغلي وكذا، الا اذا في ظروف مهيئة لك في البيت.
0: أيوة.
2: العمل نفسه يكون عمل مناسب مش محتاج للتحضير الكبير والجهد الكبير، هذا ممكن. واتمنى للي يفكر بمشروع يعمل مشروع يتناسب مع ظروفه والبيئه اللي هو فيها بالبيت، وبنفس الوقت انه يكون حد معه بالبيت مساعد، يبدا مثلا في ايام معينه تكون تقدر انه تكون اسهل عليه في العمل.
0: صح.
2: ممكن حتى هذا المشروع اللي بتعمله انك تخرج خميس جمعه تعمل هذه المبيعات او الاشياء، حتى يعني
0: ايوه يعني حتى اقل ظروفك. حاجه وقت اجازه.
2: ايوه، وانه وقت مناسب لظروفك انت.
0: صحيح فعلا. ان شاء الله يا رب نشوف الناس كلها ناجحه بهذه المشاريع، خاصه شبابنا اللي عادهم متاملين خير، وكل ما ساعة نشوف حد يحاول يفك مشروع.
2: والله يعني فين اتمنى وخاصه للشباب كل الخير والعافيه، واتمنى ان بلادنا تضبط يا رب للشباب ولكل المتأملين يعني اللي عندهم أمل في أنهم يعملوا مشاريع ولهم مستقبل بإذن الله تعالى. فكل من سعى نيتين سيجد، متأكد يعني عند الله هذا مش بعيد، كل من يعني سعى لله ودعا بلاقي.
0: صحيح فعلا، إن شاء الله يا رب كلهم.
2: شكرا جزيلا حبيبي.
0: شكرا حبيبي. شكرا كمان لوجودك ولاتصالك الجميل ولكلامك الأجمل، وأني أشكركم جدا على مشاركتكم آراءكم، كمان مقترحات. ممكن الواحد يكون فعلا تايه، لكن فعلا لما نسمع كلامكم ممكن يوصل لكم حلول. أما خالة أم حمزة، أني أسمعك أنك تتفرجي من بعيد وبسكوت، لكن هذه مش عندي. حاب اسمع صوتك كمان، فشاركين احنا كمان رايك. وزي ما قلنا انه الواحد ممكن يكون قادر انه تشتغل الوظيفتين بنفس الوقت، ممكن يكون مش قادر بسبب انه ممكن ما يعطيش الوظيفة حقه ويقصر فيها، او ممكن يقصر في مشروعه. بالاول والاخير فكرة وتخطيط ومال، فأكيد أنت بأي حاجة ممكن تخسره أو بأي لحظة ممكن تخسر فيها مشروعك، فأكيد ممكن تمر بحالة زعل، بحالة ضغط كمان عليك. فأتمنى من الأشخاص اللي ممكن أنه يفتحوا مشاريع أو يفكروا بشيء أنه يفكروا فيه بشكل كامل. أنا عارفة أنه الوضع لا يساعد، ولا الأماكن تساعد، ولا البلاد تساعد، ولا الكركبة هذه كل اللي هنا تساعد، لكن أنت بدأ حبة حبة، وإن شاء الله بإذن الله يعني نحن كأشخاص هنا لابد أن احنا نكون داعمين، كمواطنين لازم أن احنا نكون داعمين، مش كل مكان يحرش على التاني، فخلوكم ناس واعية. فزي ما قلنا قد يظن البعض أنه السبب الوحيد هو المال، لكن الحقيقة أن الدوافع متعددة، وأحيانا يكون المال آخرها. ففي موظف بتلاقيه يشعر أنه وصل إلى مرحلة ما عادوش يتعلم مثلا فيها شيء جديد بهذه المرحلة، يروح لشغله، ينفذ المهام نفسه كل يوم، يرجع للبيت، فتلاقي انه هذه الاشياء عنده او يحس انها متكررة، يعني يتكرر اليوم نفسه بنفس الشكل بنفس السيستم. فمع مرور السنوات يبدأ في انه يسأل نفسه او يبدأ انه يفكر انه هل هذه هي الحياة المهنية اللي انا اشتيها؟ ليش انا بضل بالمكان نفسه بعد 5 سنوات أخرى؟ ليش؟ فأنت ما تعرفش إنه هل فعلا بتضل 5 سنوات أخرى بنفس المكان، لأنه للأسف الشديد نحن بأماكن ممكن مكانك يتبدل في أي لحظة، لكن أنت كفاية إنك أخذت، عارف إيش تقدم، عارف إنك تقدم هذا الشغل بكل حب بكل ضمير، اكتسبت أشياء، اكتسبت خبرة، اكتسبت مواضيع، ممكن بهذه السنين كلها أنت تخرج بأحسن حاجة أنت ممكن حصلت عليها، هي إنك علمت نفسك أكثر وأكثر. وهنا وفي موظف عنده بتلاقي فكرة، لكن يشعر إنه طبيعة الوظيفة ما تسمحش له بتطبيقه، مثلا يرى ممكن إنه في فرصة بالسوق أو خدمة يحتاج لها الناس، أو مثلا منتج ممكن إنه الواحد يطوره، لكن ما يلاقيش مساحة عشان يحول الفكرة هذه اللي عنده أو اللي فكر فيها أو اللي يحاول إنه يطوره إلى واقع. يعني ما فيش أي مساحة ممكن تخليه يحول هذه الفكرة لواقع، ويعني فممكن هنا يبدأ هذا الشخص يكنسل في الموضوع بسبب هذه الأوضاع. هناك شخص آخر يبحث عن استقلالية أكبر، يريد أن يحدد اتجاه عمله وأنه يتحمل مسؤولية قراراته، وأنه يبني كمان شيء فعلا هو قادر أنه يطوره بمرور الوقت. لكن في دوافع أخرى تحتاج إلى أنه لازم الواحد يتوقف عند هذه الأشياء وعند هذه الدوافع، عشان يعني لازم الواحد يوقف عنده عشان يفكر فيها بشكل كويس. أحيانا يفكر الإنسان في المشروع لأنه مثلا ممكن خلاص يكره المديرة، أو يكره أنه يكمل في الوظيفة، أو أنه مر بتجربة سيئة في العمل، أو أنه حاسس بضغط في العمل سواء من زملاء سواء من ضغط الشغل، أو لأنه يشعر بعدم التقدير، أو كمان لأنه بتلاقيه يقارن نفسه بأصدقاء أصبحوا أصحاب مشاريع. فدائما دائما بكل الحلقات وبكل ممكن تكون بكل البرامج اللي إحنا نقدمها سواء مع أي مذيع كان من إحنا، دائما نقول المقارنات خليها على جنب. انت مهما قارنت نفسك بحاجة مش هتوصل لحاجة، غير انك ممكن تعب نفسك بالتفكير، وممكن كمان توصل لانك يعني تروح لطريق يكون فعلا هذا الطريق طريق فشل وانت على قد المقارنة اللي انت قارنته فتظن انه هذه طريق نجاح. وهنا يجب أن نسأل هل أريد المشروع لأنني أؤمن بالفكرة أم لأنني لم أعد أتحمل الوظيفة اللي أنا فيها؟ هذا السؤال مهم جدا لأن الوظيفة السيئة قد تجعل نحن فعلا نتخذ قرار سريع، ولكن انتهاء المشكلة مع الوظيفة ما يعنيش إنه المشروع اللي نفكر فيه بيكون ناجح. إذا كنت أنت تعاني مثلا من مدير سيء أو فقط يكون الحل تغير مكان العمل، إذا كنت تحبش أنت تخصصك فقد تحتاج كمان إلى أنك تغير مسارك المهني، إذا كان دخلك ما يغطيش احتياجاتك أو ما يغطيش الأشياء اللي أنت لازم تغطيها في حياتك فقد يكون فعلا المناسب أنك تبحث عن مصدر دخل آخر أو إضافي قبل ما تدخل في التزامات مشروع جديد. زي ما قلنا لكم أو زي ما أكد لكم دائما أنه تفتح مشروع مش بسهولة، فلازم تفكر فيه من جميع النواحي، تفكر في النجاح، تفكر في الخسارة، تفكر في الناس إيش تحتاجه، تفكر في المكان، تفكر في أشياء كثيرة، يعني إيش أنت بتقدم للناس. هذه الأشياء ممكن أنت كشخص كان في وظيفة وأصبح صاحب مشروع بتشوف فرق كبير، يعني أنك تكون يعني موظف يستلم راتبه آخر شهر رغم أن احنا عارفين أن احنا ما نستلمش يعني جميعا آخر الشهر، لكن يعني كموظف تستلم آخر شهر خلونا نقول كده، وكصاحب مشروع يعني أنت هنا مضطر أنك المكان، الضرائب، فلوس الموظفين، التزامات للمكان، حاجات للمكان، يعني تصليحات وأشياء أنت ممكن تكون بالوظيفة تدخل لكن بالمشروع بتكون تخرج. فهنا ممكن أنه الواحد ما يحسبش حساب لهذا الشيء. فدائما نحن نقول لكم مش كل ضيق من الوظيفة دليل على أنك رائد أعمال بالفطرة، فريادة الأعمال ليست مجرد رغبة في عدم وجود مدير فوق راسك عندما تصبح صاحب مشروع، قد فعلا تجد أنت نفسك مسؤول أو مسؤولا أمام العملاء، أمام الموردين، الموظفين، الجهات التنظيمية، قد تضطر فعلا إلى العمل لساعات أطول من ساعات وظيفتك خصوصا في بداية مشروعك. يعني الفرق إن المسؤولية تصبح مرتبطة بعملك أنت لكن هذا يجعله أقل أو يجعلها أقل صعوبة. ف دائما أو خلوني أسألكم، هل أنتوا تشوفوا أو حابين أنكم تصبحوا أصحاب مشاريع لأنه لديكم مثلا شيء تقدموه للناس، أم فعلا لأنكم ممكن حابين تتخلصوا من القيود اللي تشعروا فيها في الوظيفة؟ ففي فرق بين
3: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقة مستمرة، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.

0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول إلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ما ترك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
10: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل،
11: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عاد النساء 88.9.
8: نفسي من

0: بابا عليا
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عزيز عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777 40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

الو، يا لطفي، انت فين؟ هنا فين؟ بتهزر ورايا؟

0: العود.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون.

0: وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88.9 عدن يا اف ام.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اليمن يشارك بالبن والعسل في معرض الفاوي العالمي بروما. ربط مركز الطوارئ التوليدية بخط كهرباء لضمان استمرار الخدمات الطبية في الضالع. المعهد العالي لتأهيل المعلمين في عدن يدشن العام الدراسي الجديد بإقبال لافت. أزمة مياه خانقة في الممدرة والأهالي يناشدون المحافظ التدخل العاجل. وأخيرا، منظمة ميون تدشن دورة تدريبية لتعزيز حقوق السجناء وبناء قدرات مأمورية الضبط القضائي في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. شارك اليمن في المعرض العالمي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر بمشاركة أكثر من 140 دولة. واستعرض الجناح اليمني منتجات البن والعسل وجهود المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية بهدف إبراز الهوية الزراعية اليمنية وتعزيز فرص التسويق والتعاون الدولية. أشرف مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع الدكتور منصور محمد على أعمال توصيل خط كهرباء مستمر لمركز الطوارئ التوليدية الشاملة بهدف ضمان تشغيل الأجهزة الطبية وغرف العمليات وحواضن المواليد دون انقطاع، ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة خصوصا الولادات الحرجة وإنقاذ حياة الأمهات والأطفال. دشن المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بمديرية خور مكسر في عدن العام الدراسي الجديد وسط إقبال لافت من المتقدمين، ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير التأهيل التربوية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بدعم وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بعدن بهدف تحسين جودة التعليم وإعادة معلمين مؤهلين لتلبية احتياجات الميدان التربوي. يشكو سكان مدينة الممدرة في مدينة عدن من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم وسط اتهامات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالتقصير وعدم الاستجابة لشكواهم. وناشد الأهالي محافظ عدن عبد الرحمن شيخ التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تدهور خدمات المياه وإيجاد حلول مستدامة تخفف معاناة السكان اليومية. وأخيرا، دشنت منظمة ميون لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز حقوق السجناء وبناء قدرات مأمورية الضبط القضائي والعاملين بمراكز الاحتجاز بمشاركة مسؤولين من عدن ولحج وأبين وبدعم من مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية. وتستمر الدورة 3 أيام وتركز على الحد من الانتهاكات وتحسين التعامل مع المحتجزين وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: 88.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جا اف ام.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا. كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: الو عمي، ابي قال يزوجني الشهر الجاي، انا لسه في المدرسة ما اقدر، وانا اخاف من انا ايش اقول له ايش افعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، انا بكلم ابوكي.
4: اهلا اخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الان وصلت. سمعت انك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله اني مصطوم يا اخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا اخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصل تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: طولوا وحبابي علي طولوا مالي قدرة اتحمل لو قدروا يتحملوا
1: والله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن بالله يا رايح

ألو هنا وياما بكرة ناس يقولوا يقول على سبب

يا ألف آه يا جدع، لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب. الصبر طيب، أنا رايح.

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة للدهم.

ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع.

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا بيوتهم والدور

يا سلام ضابط عساكر خبر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره وأشر على الورق زعلان

سبع لغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم سبع لغوات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبوا وهب شد

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.